0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أشهد أن محمدا رسول الله.

فيهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم. يتجدد وإياكم اللقاء على الهواء مباشرة من رايا فم ورايا تي في، ويوم جديد.

نتابع وإياكم في هذا الصباح سيداتي سادتي مجموعة من التقارير والأخبار وكذلك الملفات التي برزت خلال الساعات الماضية. البداية ستكون من قطاع غزة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن ميلادينوف الذي يمثل ما يسمى بمجلس السلام يفكر بإعلان انهيار اتفاق غزة. تاليا سنتوقف عند قضية استشهاد أسير جريح أعلنت مؤسسات الأسرى بالأمس ارتقاءه، بينما كانت الكنيست منشغلة في التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على تشكيل محاكم خاصة بمن تسميهم تل أبيب بمقاتلي النخبة. محطة أخرى نتوقف فيها عند انطلاق فعاليات إحياء الذكرى 78 للنكبة. وأخيرا سنكون في محاولة لقراءة ما قد يستجد على الساحة الدولية وملفها الأبرز المتعلق بإيران.

0: أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي إلى تفاصيل ملفات يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. يشير تقرير إسرائيلي إلى أن نيكولاي ميلادينوف ممثل ما يسمى بمجلس السلام يقترب من إعلان دراماتيكي بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبأن تل أبيب لم تعد ملزمة به في وقت توصي فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتقليص حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع بداعي أن غالبيتها يصل إلى حماس. التصور الذي ساد في الأيام الأولى بعد اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة لم يعد ذا صلة، هذا ما يحاول جيش الاحتلال ترويجه، وأنه لا يوجد اليوم أي نقص حقيقي في القطاع يبرر دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يوميا على حد الزعم. تقرير للقناة الثانية عشر الإسرائيلية استندت فيه إلى ما قالت إنها معطيات يشير إلى أن هنالك فجوة بين الاحتياجات الإنسانية على الأرض وبين حجم المساعدات الفعلية، ونقل عن مصادر في المؤسسة الأمنية في تل أبيب قولها إن القطاع يستقبل يوميا مواد غذائية تعادل 4 أضعاف كمية الغذاء المطلوبة لغزة وفق المنهجية الأممية المعتمدة، والفائض النسبي يتيح لحماس استغلال الوضع لتعزيز قوتها الاقتصادية. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نرحب برئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية في غزة الأستاذ محمد أبو قمر. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: عندما يقول تقرير إسرائيلي إن حجم المساعدات الذي يدخل إلى قطاع غزة أكبر من الحاجة، وإن حماس تسيطر على ما يزيد من ذلك الفائض، بينما يستعد نيكولاي ميلادينوف إلى إعلان دراماتيكي، إلى ماذا تؤشر برأيك المعطيات؟
1: يعني يبدو الاحتلال أنه منذ وقف إطلاق النار يعني أكثر من 200 يوم حتى هذه اللحظة يتبع نفس الأساليب في التهرب من أي استحقاق له بتطبيق الاتفاق، خاصة في تحسين الواقع الفلسطيني. الآن الأمر المتعلق بإدخال المساعدات أساسا واضح جدا، هناك معابر، المعابر تدخل كميات، هذه الكميات يفترض معلومة، وكل يوم تقريبا من وزارة الاقتصاد في غزة تخرج عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة، لم نصل إلى أساسا 600 يوم. حتى لو بدي أفترض أن قوات الاحتلال يعني ما تدعيه صحيحا، يفترض هناك وسطاء يعني يقومون على هذا الأمر، هناك مركز تنسيق أمريكي موجود يقومون على هذا الأمر، يعني يعرفون كل هذا التفاصيل، وبالتالي تكون الصورة أوضح. يعني لماذا يطالب الوسطاء على سبيل المثال بإدخال المزيد من المساعدات وكل التقارير الأممية في غزة تتحدث في هذا الإطار؟ بالتالي الاحتلال يعني ينتهج منهج تضليل كبير، وأعتقد أن وراء هذا المنهج يعني حالة من ربما التصعيد ستكون على ما غرار ما نراه في الأيام هذه من إعادة انضراط بعض المناطق السكنية، من استمرار الخروقات، وبالتالي الاحتلال طبعا يجند وسائل الإعلام الخاصة به على عادته طبعا دائما لتجييش الرأي العام صح التعبير باتجاه يعني التصعيد في داخل قطاع غزة، لكن هو الاحتلال يصر على ألا ينفذ أي من مطالب تحسين الخدمات على الأقل في داخل قطاع غزة. ولو افترضنا أن الاحتلال يتحدث بموضوع المساعدات على سبيل المثال ويحاول التملص من هذا الأمر ويقول أن المساعدات تدخل بالشكل المطلوب، كل بقية الملفات عالقة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار سواء فيما يتعلق بالخط الأصفر، وهو قال أنه وسع الخط الأصفر علنا وهذا اختراق، فيما يتعلق بعدد الشهداء اليومي وهذا أساسا موجود وواضح وكل يوم يسقط شهداء تقريبا، فيما يتعلق بعرقلة الحركة عبر معبر رفح، والموضوع الأهم في عدم إدخال اللجنة الإدارية، وبالتالي كل البيانات والمعلومات واضحة في الميدان على أن الاحتلال لا يريد أن يطبق ما عليه فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، ويريد أن يذهب مباشرة إن صح التعبير لتهيئة الظروف فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح الذي يريد هو، بمعنى أنه يريد أن يصور أنه ملتزم بكل شيء، وموضوع أن نزع السلاح تعطله حماس، وبالتالي يهيئ الأمور لأي خيارات يريده هو.
0: الأمر لا يتعلق بدولة الاحتلال محمد أبو قمر، هنالك نيكولاي ميلادينوف وفق تقرير إسرائيلي يستعد لإعلان دراماتيكي مفاده أن تل أبيب لم تعد ملزمة باتفاق وقف إطلاق النار، في ظل ادعاء أن حماس هي الطرف الذي ينتهك هذا الاتفاق بشكل فاضح.
1: شوف، يبدو من خطوات ميلادينوف في الفترة الأخيرة أنه يعني خرج أكثر أو خرج عن سياق مهامه، بمعنى أنه ميلادينوف قبل تقريبا أكثر من شهر عندما وصل إلى القاهرة وصل برسالة إلى حماس نفاذها ضرورة نزع السلاح والدخول بهذه الخطوة، وتجاوز كل الخطوات التي تحدثنا عنها. ويبدو أن نيكولاي ميلادينوف لم يعد يعني يقوم بمهمته كمنسق لمجلس السلام أو رئيس المجلس التنفيذي إن صح التعبير حسب المسميات التي أطلقت عليها، أو مندوب سامي في غزة، وإنما تجاوز الأمر لترويج لمطالب الاحتلال مباشرة. لكن الغريب أنه أساسا عندما يعني تم تكليف ميلادينوف بهذا المسمى، المفترض أن مهمته الأساسية تصل بنا إلى يعني مراقبة كل اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب وصولا إلى مرحلة الإعمار. الآن الغريب من ميلادينوف أنه تجاوز أيضا كل هذه النقاط تماهيا مع مطالب الاحتلال مباشرة، وذهب باتجاه موضوع نزع السلاح ووضعه على الطاولة، حتى أن ميلادينوف نفسه لم يتمكن حتى هذه اللحظة من الضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الإدارية لقطاع غزة التي تنتظر منذ تشكيلها في مطلع فبراير حتى هذه اللحظة تنتظر أن يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يبدو أن الأمور أنا أعتقد يعني حتى ميلادينوف نفسه يتبنى مطالب الاحتلال، لا يعمل بالشكل المطلوب الذي يضغط على الأقل لتحسين الخدمات في قطاع غزة. على سبيل المثال، أين ملف الكهرباء من قطاع غزة وهو مطروح أساسا كان في ضمن خطة ترامب؟ أين ملف إدخال مستلزمات الإيواء بالشكل الكامل؟ أين ملف تحسين الخدمات المعيشية البسيطة في قطاع غزة؟ هل كل هذه الملفات أنجزت بشكل كامل ومن ثم نذهب إلى ما يقول عنه ميلادينوف أن حماس تعرقل الأمور؟ في حال أيضا لو تبنينا يعني وجهة نظره أن حماس تعرقل الأمور، لماذا لم يضغط لاتجاه إدخال اللجنة الإدارية للتخلص من حكم حماس على سبيل المثال؟ أنا أعتقد يعني كل الكلام الذي يقال يعني نظريا بعيد عن الواقع، لأنه أي شخص يعيش في داخل قطاع غزة ويعني يعيش هذه الظروف القاسية جدا يعرف أن فيما يتعلق بأقل القليل فيما يتعلق بموضوع الخدمات لم يطبق منه شيء كتحسين للخدمات في قطاع غزة.
0: نشكرك جزيلا محمد أبو قمر، رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية.

يوم جديد على الهواء مباشرة. يتواصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ملفنا التالي، حيث أعلنت مؤسسات الأسرى يوم أمس استشهاد الأسير قصي إبراهيم علي ريان البالغ من العمر 29 عاما وينحدر من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وذلك بعد جروح أدت إلى نهاية حياته. تلك الجروح أصيب بها بعد أن تعرض لرصاص مستوطن قبل نحو شهر عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال. الاحتلال ادعى عند اعتقال الشهيد ريان أنه حاول تنفيذ عملية طعن، وجرى تمديد اعتقاله لمدة 8 أيام، فيما طالبت مستويات قانونية بتوضيحات كاملة حول وضعه الصحي بعد ظهوره عبر تقنية الفيديو كونفرنس إثر مطالبات متكررة لرؤيته، خاصة بعدما أبلغ بأنه فاقد للوعي ويخضع للعلاج تحت أجهزة التنفس الاصطناعية.

0: هذا وصدقت الهيئة العامة للكنيسة مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، بما يسهل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. القانون حظي بتأييد 93 من أعضاء الكنيسة من دون أي معارضة، وبدعم من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة في تل أبيب. وقال وزير القضاء الإسرائيلي عقب المصادقة على القانون إن هذا أحد أهم أو تلك هي أحد أهم اللحظات في عمر الكنيسة الحالية. على ماذا ينص القانون وكيف سيسهل عمليات إعدام الأسرى الفلسطينيين ممن تصفهم سلطات الاحتلال بمقاتلي النخبة؟ الأستاذ المحامي حسن العبادي ينضم إلينا من حيفا. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير ليلى.
0: هل من تفاصيل حول ما يحتويه هذا القانون تتيح لنا فهم ما جرت المصادقة عليه وكيف سيسهل ذلك إعدام أسرى فلسطينيين؟
1: القانون خطير جدا وسابقة تاريخية، لأن في تاريخ الكيان ما كانت قوانين تشرع بإثر رجعي على أحداث معينة، إنما القوانين كانت تمشي من اليوم الطالع وما كانت تمشي على أحوال مخصصة. هنا القانون اللي بيسنوه قانون مخصص لمختطفي النخبة اللي مش معروف عددهم لحد اليوم، وعمليا القوانين هاي اللي بدهم يعملوا محكمة عسكرية خاصة في القدس لمحاكمتهم، التهم هون اللي موجهة لهم راح تكون مش بس في تهم انه قتل اسرائيليين، انما تهم ثانية انه عم بيقول عن تهم جنسية، عن تهم تعذيب والى اخره من الفترة بين 7 إلى 10 أكتوبر. ومن ناحية تانية اضافوا عليها لاحقا بنت بيقول انه اذا لاقوا حدا عامل المختطفين اليهود الإسرائيليين في غزة معاملة غير لائقة حسب رأيهم فبقدر يمشي عليه القانون. فالقانون فيه عنده عدة ثغرات، إذا ممكن يعني الثغرات اللي موجودة في القانون. أول شيء أنه بالنسبة للأدلة والإثباتات، عادة بالقانون في الكيان بيكون لازم يكون دليل عيني وإضافي عليه مشان اتهام أي إنسان بالقتل، بكفيش الشيء الإفادة تبعته. هنا التغيير اللي صار إنه بيمشي القانون بس بناء أو بيقدروا يجرموا أو يذنبوا أي متهم فقط على إفادته أو على الشهادة تبعته. والشهادة إحنا بنعرف الشهادات اللي أخذوها من المختطفين من غزة كلاتها تحت التهديد بالتعذيب إلى آخره، يعني ما في عندهم أدلة عينية ضدها. وإذا بنلاحظ إحنا حسب كيف سنوا القانون اللي بدي يعملوا المحكمة عسكرية جديدة خاصة في القدس، المحكمة أكثر إعلامية، لأنه لأول مرة بتصير كل أحداث المحكمة تبث عبر التلفزيون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحضور في المحاكم بيكون بس لأهالي أو الجمهور اليميني أو أهالي المختطفين اللي بيقول عنهم أو إلى آخره أو ضحايا 7 أكتوبر. أما من ناحية ثانية المتهمين الفلسطينيين اللي من غزة ما بيكونوا حاضرين بالمحكمة، يعني القانون بيقول إنه بيكونوا موجودين بالجلسة الأولى وإذا بدهم يعطوا إفادة، أما بالجلسات الثانية بيكونوا عن بعد. بينما القانون الإسرائيلي بيقول إنه كل جلسة في تهمة من الشكل لازم يكون المتهم حاضر فيها. يعني الثغرات كثيرة. كمان إنه يسموا قانون بالقتل بإثر رجعي على تهم غير تهمة قتل أول مرة بتصير، يعني حاجة في أول مرة بتصير، فاللي هو أنا أكثر إعلامي مما هو قانوني. لا سبب هاي الثغرات بتوقع يكون التماسات للمحكمة العليا ويصير تغييرات في هذا القانون أو إبطاله.
0: أستاذ حسن العبادي، هنالك أيضا بما يتضمنه هذا القانون إنشاء هيئة قضائية خاصة، ما تفاصيل ذلك؟
1: المحكمة غير قائمة، ما في محكمة من الشكل، لأن هاي صارت لحد اليوم بس مرة واحدة لما حاكموا أيخمان، اختطف أيخمان من الأرجنتين بالنسبة لضحايا النازية وحاكموه فأقام محكمة خاصة. فهنا اليوم عمليا عم بقولوا بدنا نقيم محاكم خاصة، محاكم جديدة. الهيئة القضائية من 3 قضاة شرط انه واحد منهم يكون رئيس لمحكمة عسكرية او قاضي في محكمة له اي مرتبة رفيعة يعني. وبعدين الباقي القضاء

0: والقضاء كلها من الاحتياط. فهي كمان هاي إشكالية. وإشكالية ثانية كمان بالنسبة للي بدهم يتهموهن أو النيابة، النيابة كمان بده يكون مجندين بشكل خاص لإلهن. كمان حتى الحرس في المحكمة بده يعينه رئيس الحرس، يعينه بن كفير، يعني ما إنه في حرس المحكمة المدني بده يكون، إنما حرس خاص في هاي المحكمة اللي راح تكون في القدس.
1: هذا يعني أن القرارات التي ستصدر عن هذه المحاكم متوقعة مسبقا؟
0: يبدو أنها المحاكم صورية مرسومة مسبقا، غير أنه لحد اليوم ما معروف ضد مين، يعني مش معروف العدد اللي راح تمشي عليه. بس من ناحية تانية لما بدها تكون أكثر إعلامية أكثر شعبوية، ما بدها تكون مستندة على أشياء قانونية، هاي تتنافى مع القانون المحلي، الدستور المحلي، وتتنافى كمان مع القوانين الدولية والمعاهدات الدولية وقانون حقوق الإنسان. وهنا هاي كمان هاي بحد ذاتها تعتبر جريمة.
1: هل تتوقع أقل من الإعدام بين ظفرين قرارات ستصدر عن هكذا جسم قضائي؟ أستاذ حسن عبادي،
0: أول شيء الإشكالية هنا بالنسبة للحكم الإعدام أنه بيقولوا مسبقا أنه فيش إمكانية لتحرير أو تحرر، حتى لو تكون صفقة تبادل أو أي سبب أو رئيس أو أي شيء، فيش إمكانية لتحرر. من يذنب هون، من يجرم هنا، انتهى حكم نهائي لإله. المتوقع انه كيف الاجواء هنا، نتوقع حكم اعدام ميداني مباشر.
1: شكرا جزيلا لك من حيفا المحامي حسن عبادي.

0: مرحبا بكم من جديد سيداتي سادتي في يوم جديد من رؤيا فم ورؤيا تي في. تنطلق اليوم وتحديدا في ساعات الظهيرة فعاليات أحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية تحت شعار لن نرحل وجذورنا أعمق من دماركم. بحسب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير فإن فعاليات هذا العام تنظم في ظل أخطر مرحلة يمر بها الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948، حيث حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة والاستهدافات التي تطال المخيمات في شمال الضفة الغربية ومحاولة تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة الأونروا. الفعاليات المركزية ستقام في رام الله من خلال مسيرة العودة التي ستنطلق من ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات باتجاه ميدان المنارة، يتخللها مهرجان خطابي مركزي ورفع مفاتيح العودة والرايات السوداء، إضافة إلى التوقف لمدة 78 ثانية عند انطلاق صافرة الحداد وفاء لشهداء الشعب الفلسطيني، وذلك عند الساعة 1 ظهرا. وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الأستاذ أنور حمام، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: في إحدى أخطر المراحل تقام الفعاليات هذا العام، هل هذا فعلا توصيف دقيق لما تشهده الأراضي الفلسطينية على يعني مستوى الهجمات التي تشن ضد أبناء الشعب الفلسطيني إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية على يد جيش الاحتلال والمستوطنين؟
1: نعم، هذا العام في الذكرى 78 يعني لإحياء ذكرى النكبة مجموعة كبيرة من الدلالات الغير مسبوقة الحقيقة. النكبة ليست حدث منعزل في التاريخ، بل يأتي في سياق تاريخ كبير، وربما تكون النكبة هي تاريخ فلسطين الحديث برمته، فبالتالي هناك رزمة من الدلالات الحقيقة لإحياء ذكرى النكبة لهذا العام. الدلالة الأولى في عملية تعريف النكبة، النكبة هي ليست حدثا منعزلا في التاريخ، بل هي سيرورة تاريخية، وهي تمثل ذروة مخطط استعماري إحلالي استيطاني صهيوني بدأت منذ مؤتمر بازل

0: الأول في سويسرا الذي كان غزو الجغرافيا الفلسطينية وما تبعه من تحالف مع قوى الاستعمار وتحديدا بريطانيا التي عملت مع قوى الاستعمار الأخرى على تقسيم المنطقة عبر اتفاقية سايكس بيكو وما تبعها من وعد بالبور المشؤوم وصولا إلى الانتداب البريطاني. هذا الانتداب الذي أجرى أكبر عملية تفكيك وتركيب لداخل الأرض الفلسطينية عبر تحطيم المجتمع الفلسطيني وأيضا قمع كل الثورات ومنع تشكيل الأحزاب الفلسطينية ومنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وبالتالي تسريب الأراضي للمهاجرين المستعمرين الجدد ودعم هذا المستعمر ودعم عصاباته وإنشاء كل المؤسسات التي تؤهله للإعلان عن دولته. فهذه الدلالة المهمة أن النكبة سيرورة تاريخية وليست حدثا. المستوى الثاني أو الدلالة الثانية هذا العام هي أن النكبة مستمرة، هي ليست فعلا ماضيا بل حاضرا مستمرا يعني، وبالتالي هناك هذه النكبة هناك إبادة جماعية بدأت منذ عام 48 وتطهير عرقي، وهذه الإبادة استمرت في النكبة الثانية عام 67 وصولا إلى النكبة الثالثة الآن منذ 7 أكتوبر، حيث أعادت إنتاج النكبة، إسرائيل أعادت إنتاج رسم التاريخ الحقيقة في صورة مرعبة. وإذا ما أجرينا مقارنات إحصائية وعددية حول ما حدث عام 48 وما يحدث اليوم، الآن إسرائيل وهي تمثل النكبة وإعادة تمثيل النكبة على مسرح التاريخ فهي تعيد إنتاج نكبة مضاعف عشرات المرات من حيث أعداد الشهداء والجرحى ومن حيث مستويات التدمير ومن حيث الإبادة. في إسرائيل غلاة المستوطنين، هذه الصهيونية الدينية التي تحكم إسرائيل، تعلن جهارا نهارا أنها تريد أن تكمل المهمة التي لم تنجز عام 48، تريد أن تستكمل المهمة عبر حسم الصراع على أرض فلسطين وبالتالي إنجاز تهجير قسري غير مسبوق. الدلالة الثالثة المهمة أيضا في ذكرى 78 للنكبة هي هذه العبقرية للوجود والصمود وإعادة إنتاج المجتمع الفلسطيني. رغم كل محاولات شطب الفلسطيني وإخراجه من التاريخ والجغرافيا، ورغم كل ما تعرضت له الديمغرافيا الفلسطينية وهذا الانتشار الواسع للفلسطيني في الشتات والمنافي في المخيمات داخل فلسطين وخارجها، إلا أن قوة الهوية والثقافة الفلسطينية أعادت إنتاج الحضور الفلسطيني، وبالتالي الذي حافظ ويحافظ على الوجود الفلسطيني هو قوة هويته وثقافته وأيضا قوة هذه الذاكرة التي لا تعرف الحقيقة النسيان. فبالتالي وأيضا الدلالة الرابعة الآن أن المخطط الصهيوني كقوة استعمارية يتجاوز الحقيقة احتلال أرض فلسطين نحو محاولة حسم الصراع. كما تعلم الذي يحكم إسرائيل اليوم هو ذروة الصهيونية الدينية التي تتمنى مقاربة حسم الصراع على أرض فلسطين.
1: طيب، نسأل هنا أستاذ أنور حمام، إلى أين وصل هذا المخطط الخاص بحسم الصراع من جانب الاحتلال الإسرائيلي وفق التقديرات؟ ولم يتبقى لدينا سوى دقيقة ونصف إن سمحت.
0: نعم، الذي يحكم إسرائيل يعتقد أنه بغفلة من الزمن قادر على حسم الصراع من بوابة الإجهاز على قضية اللاجئين وصولا إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية، وهذا الاستهداف اتخذ مسارين: تحطيم المخيمات ومحاولة تحطيم الأونروا كشواهد وكاعتراف دولي بوجود واستمرار قضية اللاجئين. هذا المخطط هو مخطط مدروس وممنهج بالإجهاز على المخيمات وعلى الأونروا وفق هذا، لكن نؤكد أن هذا المخطط يأتي في ظل 50 مخطط منذ عام 48 إلى اليوم كلها فشلت بسبب واحد وحيد، وهو وجود الفلسطيني على أرض فلسطين، وجود ملايين من البشر لديهم حقوقهم ومشاعرهم وهويتهم وثقافتهم التي لا يمكن القفز عنها بأي حال من الأحوال.
1: شكرا جزيلا وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام. ملفنا التالي الملف الدولي الأبرز، إيران ومستقبل الحرب التي تخاض ضدها أمريكيا وإسرائيليا. في الساعات الأخيرة كشفت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن بعض مساعدي الرئيس دونالد ترامب باتوا يرون أنه يدرس بجدية أكبر خيار استئناف الحرب على إيران مقارنة بما كان مطروحا خلال الأسابيع الماضية. ونقل عن مصادر مقربة من ترامب أن الأخير نفد صبره جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، وما نتج عن ذلك من تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق. ويأتي ذلك عقب الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي خلال المفاوضات التي تتوسط فيها باكستان في مسعى لإنهاء الحرب. المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء الأستاذ أبي العبودي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكافة المستمعين.
1: أستاذ أبي عبودي، يبدو أن ترامب مرتاح في هذه المرحلة، لا يريد سلم ولا يريد حرب، يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه. لو فعلا كان رد إيران على مقترحه غير مقبول، لماذا لم يتحرك حتى الآن؟ هل تغيب الخطط أم لأن له مصلحة في أن يبقى الحال على حاله؟
2: يعني بصراحة لا مصلحة له ببقاء الحال على حاله، والخيارات التي أمامه خيارات صعبة. اليوم كنت راجع صباحا سعر برميل النفط، وهو محدد أساسي، وسعر جالون الوقود في الولايات المتحدة، هناك ارتفاع لما يقرب يعني 70-80% بالسعر، وهذا نتحدث على عبر الولايات المتحدة وبالذات في الولايات التي تسمى ولايات حمراء والولايات المتأرجحة. سعر البنزين أو سعر جالون الوقود كما يقول الأمريكان هو عامل محدد في كل الانتخابات الأمريكية. الناخب الأمريكي قد لا يهتم كثيرا لما يحدث عبر البحار في السياسة الخارجية، ولكن يهتم بشكل كامل لما يحصل له اقتصاديا، وبالذات أن اقتصاد الولايات المتحدة مبني على نظرية التنقل البعيد المدى ونقل البضائع والوقود الرخيص من أجل توفير كل هذا. ترامب أمام مأزق استراتيجي للتحديث بصراحة، يعني موضوع ما يطرحه هو لا يقبل به الإيرانيون، وموضوع وجود حل عسكري لهذا الموضوع بصراحة ليس في دائرة الممكن الأمريكي. يعني المقصود به ليس في دائرة الممكن، أي أن إخضاع إيران وفتح مضيق هرمز يحتاج لتجنيد قوات ضخمة أكبر بكثير مما نتحدث اليوم. حسب التقديرات الأمريكية، حسب بعض المحللين الأمريكان، عندما تم نقاش هذا السيناريو قبل 15 عام كانوا يتحدثوا على تجنيد ما بين 900,000 إلى 1.2 مليون جندي أمريكي من أجل تغيير النظام في إيران، ومن أجل فتح هرمز، ومن أجل فرض الإرادة الأمريكية. وهذا اليوم أمريكا ليست بالوارد بذهاب بهذه القوات البرية. الحلول العسكرية، القصف الجوي لم تنجز أي شيء، يعني تنجز دمار ولكن لا تنجز تغيير أنظمة ولا تنجز تغيرات استراتيجية، خصوصا عندما نتحدث أن هذه التغيرات هي محكومة بجغرافيا السياسية. واقع مضيق هرمز أنه تحت السيطرة الإيرانية، وهذا لا يمكن تغييره وفق معادلات القوى الحالية.
1: ما البدائل إذن بالنسبة لترامب؟
2: يعني البدائل بالنسبة لترامب صعبة. هناك ضغط من اللوبي الإسرائيلي، لوبي إسرائيل أولا، وهو لوبي كبير وقوي داخل الولايات المتحدة، لعدم الذهاب لاتفاق والذهاب لجولة قتال أخرى. هناك ضغوطات ضخمة على الحزب الجمهوري وعلى قواعده، وبالذات من قواعده ومن جزء من كبير ومؤثر من لوبي أمريكا أولا، الذي يرى أن هذه الحرب لا مصلحة أمريكية فيها. ويمثل هذا التيار بصراحة هو نائب الرئيس، وإن كان في الإعلام تصريحاته نارية، ولكن حسب ما يظهر في الواقع الأمريكي أنه ينأى بنفسه عن كل موضوع الحرب وكل موضوع ما يحدث. لذلك خيارات لدى ترامب هي محاولة الذهاب لاتفاق عبر الشركاء الدوليين، ونحن نتحدث هنا الذهاب لاتفاق برعاية صينية. التصعيد قبل الذهاب إلى الصين لا أظن أنه موجود، والموضوع رحلة ترامب للصين هي موضوع استراتيجي لترامب، لأنه أيضا يتضمن ترتيب الأوضاع بالنسبة للولايات المتحدة، وهناك يمكن أن يكون هناك تواصل قبل الذهاب إلى الصين ومع ذهابه، من أجل أن الصين تدخل كوسيط وطرف وضامن لإنجاز اتفاق يفتح مضيق هرمز ويخفف الضغط الاقتصادي على الاقتصاد الأمريكي أولا وعلى اقتصاد العالم أيضا.
1: شكرا جزيلا المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أبي عبودي. شكرا لكم على المتابعة سيداتي سادتي، انتهى يوم جديد. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي، كان معنا في البث التلفزيوني. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، كنت معكم في الإعداد والتقديم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: طابت أوقاتكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا في كل مكان. نجدد لكم التحية مع موجة أخرى من الأخبار، مع جولة أخرى من عناوين المستجدات الأبرز والأهم على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، ما يتعلق بملفاتنا الفلسطينية وملف الحرب على إيران، تطورات الأخبار، وطبعا بالتحديد الافتتاحيات والمقالات وما كتبته الصحافة الغربية وغيرها عن مجريات الأمور ومستجداتها عالميا. أحييكم مرة أخرى في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر أيار مايو لعام 2026. في برنامج أوراق الصحافة نطل عليكم مع البنك الإسلامي الفلسطيني كالمعتاد. لذلك إن كنتم في منازلكم أو في مكان العمل، استشهاد الأسير الشاب قصي ريان 29 عاما من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بعد نحو شهر من اعتقاله عقب إصابته برصاص أحد المستوطنين. قوات الاحتلال تهدم مساء أمس 20 من المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل في بلدة العيزرية، وذلك رغم وجود أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية لدى الأهالي يقضي بعدم القيام بعملية الهدم حتى منتصف الشهر الجاري. العملية هذه طبعا التي يسعى الاحتلال إليها تشمل نحو 50 محلا تجاريا ومنشأة صناعية. صحيفة القدس العربي اللندنية تقول إن الجهود التي تبذل لتحقيق تقارب في وجهات النظر حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا تزال تراوح مكانها بسبب الخلاف الكبير حول ملف سلاح المقاومة الذي لم ينجز بعد، رغم زيارة ما يسمى بممثل مجلس السلام نيكولاي ميلدونوف إلى تل أبيب. الصحيفة نقلت عن مصدر في المقاومة أن دولة الاحتلال ترفض المطالبات التي تنادي بالانتقال إلى مراحل قادمة، وأكد أنه لم يعقد أي اجتماع مع ميلادينوف بعد عودته من تل أبيب. المصدر أكد أن سلاح المقاومة هو شأن داخلي وأن الفصائل لم تقبل الطرح الذي قدمه مجلس سلام ترامب. دراسة علمية أعدها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية تكشف عن أن قطاع غزة شهد منذ بداية الحرب تحولا متسارعا في بنية العائلات، تمثل في الارتفاع الحاد في عدد الأسر التي تعيلها نساء نتيجة الخسائر البشرية الواسعة في صفوف الرجال القادرين على العمل، هذا إلى جانب انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية للأسر. تظهر المعطيات أن الحرب أو حرب الإبادة أدت إلى شكل كبير من الاختلال الديموغرافي الذي أصاب المجتمع المحلي في قطاع غزة. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتوصلون مساء أمس إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات أوروبية جديدة تستهدف المستوطنين وجمعيات ومؤسسات تابعة لهم على خلفية إرهابهم في الضفة المحتلة، بحسب وكالات الأنباء المختلفة وبحسب ما أعلنت كايا كالاس. الفيلم الوثائقي الذي يكشف الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأطباء في قطاع غزة خلال حرب الإبادة يفوز بجائزة أفضل برنامج للشؤون الجارية ضمن جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا لهذا العام. فيلم غزة أطباء تحت الهجوم أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، لكنها ألغت بثه في حزيران من العام الماضي بزعم عدم حياديته وتورطه بالانحياز قبل أن تقوم القناة الرابعة البريطانية بعرضه ليصبح حديث الشارع في العالم. فائزون سابقون بجائزة الأغنية الأوروبية يوروفيجن يدعون إلى منع مشاركة إسرائيل في المسابقة ومقاطعتها بسبب الكارثة التي سببتها في غزة، وقالوا إنه لا يمكن فصل العرض عن الواقع السياسي. تقرير أعده أليكس ماكدونالد لموقع ميدل إيست آي البريطاني قال إن منظمي المسابقة ظلوا يؤكدون على ضرورة إبعاد السياسة عن الحدث الفني، مع أن السياسة لعبت دورا محوريا فيها على مدار سنوات طويلة، حيث تندلع الخلافات حول الشؤون الدولية وحقوق الإنسان والاضطرابات الداخلية بشكل سنوي في اليوروفيجن. حملة غاضبة في إسرائيل ضد نادي برشلونة الإسباني بعد أن تم رفع علم فلسطين يوم أمس على حافلة الفريق خلال جولتها في مدينة برشلونة احتفالا بحصول البارسا على لقب الليغا الإسبانية. في إسرائيل يقولون إن النادي فقد قيما رياضية وفقد قيما إنسانية على حد تعبيرهم، وأنه فقد الدعم داخل إسرائيل. نقابة المهندسين تعلن الدخول في إضراب شامل ومفتوح احتجاجا على استمرار الحكومة بحجب الرواتب والمستحقات المالية للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والعسكريين. النقابة أكدت أنها وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها الصمت ممكنا ومقبولا. ارتفاع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام إلى 101 بعد مقتل سيدة ثلاثينية وإصابة ثلاث نساء أخريات يوم أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة. مركز عدالة الحقوقي يطالب باسم عدد من السلطات المحلية العربية بالداخل بإلغاء المعايير التمييزية الواردة في قانون تشجيع البلدات المختلطة الذي أقره الكنيسة في آذار الماضي، لما ينطوي عليه من إقصاء متعمد للبلدات العربية من الامتيازات الضريبية التي يمنحها القانون الإسرائيلي واستمرارية للسياسات العنصرية الممنهجة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد لتوسيع حربه على لبنان عبر زيادة عملياته البرية بذريعة الانتهاكات التي يقوم بها حزب الله لوقف إطلاق النار. الحكومة اللبنانية تستعد لرفع ملف جرائم الحرب الإسرائيلية إلى جنيف. دونالد ترامب يقول إنه يدرس إعادة إطلاق ما يسمى بمشروع الحرية، ولكن على نطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. موقع أكسيوس قال إن ترامب يميل لتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران. ترامب قال في سياق آخر إن المفاوضين الإيرانيين أقروا بعدم امتلاكهم التقنيات اللازمة لاستخراج اليورانيوم المخصب من المنشآت المدمرة، وأن أمريكا سيتعين عليها إخراجه. مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض أكد أن مقترح طهران المقدم لا يتضمن قبول إخراج المواد النووية المخصبة من إيران، وشدد على أن مزاعم اقتراح إيران تعليق تخصيب اليورانيوم 15 عاما هي كاذبة وحرب نفسية. وكالة بلومبيرك كشفت عن أن طهران طالبت في ردها على المقترح الأمريكي برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على هرمز، كما أنها تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للحرب على لبنان، وتطالب أيضا بالإفراج عن أصول إيران المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقول إنه يرفض بشكل قطعي الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إيران. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحدثت عن نية دول التكتل توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة، كما قالت. في أوراق الصحافة، شركة رافائيل المصنعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تزعم أن منظومتها فعالة بنسبة 99% ضد صواريخ حزب الله وحماس، وتدعي أن إسرائيل لا تعاني من أي نقص في صواريخها الاعتراضية. جهات إعلامية عبرية وجهت انتقادات حادة لبنيامين نتنياهو أمس بعد مقابلته مع شبكة CBS الأمريكية التي بثت الأحد الماضي. صحيفة هارتس العبرية قالت إن نتنياهو حاول صياغة التهديدات الموجهة لإسرائيل وفق رؤيته الخاصة، متنكراً لانتهاكات وسياسات ائتلافه اليميني المتطرف، كما عكست تصريحاته تناقضاً في خطابه، إذ تحولت حكومة بيروت وفق رواية نتنياهو إلى ضحية لحزب الله وإيران بعدما كان يتهمها على مدى عقود بالمسؤولية عن الهجمات ضد إسرائيل. الإذاعة العبرية بدورها الرسمية اعتبرت أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تزيد الطين بلة في الشارع الأمريكي الذي باتت تتسع فيه وجهة نظر تعتبر أن هذه حرب نتنياهو بالأساس وليست حرب الولايات المتحدة. سلطة الطيران الإسرائيلية تحذر من أن مطار اللد، ما يعرف ببن غوريون إسرائيليا، تحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية منذ اندلاع الحرب على إيران، ما يعني أنه لا يوجد لإسرائيل مطار دولي آخر يستطيع العمل بكفاءة بعد أن أصبح هذا المطار عسكريا مع نشاط مدني محدود. صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية تكشف عن نقل شركة مايكروسوفت إدارة فرعها بإسرائيل مؤقتا إلى فرنسا إثر تحقيق داخلي أجرته الشركة بشبهة تقديم خدمات لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومتابعة بيانات مرتبطة بأشخاص فلسطينيين، بما يتعارض مع سياسات الشركة الداخلية ومدونتها الأخلاقية، وهو ما يثير الشكوك لدى مايكروسوفت والمخاوف من ملاحقات قانونية قد تطال الشركة. النيابة العامة في الأردن تستعد لإصدار قرار جديد بحظر النشر في قضية إبستين عمان التي أثارت تفاعلا واسعا على مستوى الرأي العام الأردني، تتعلق باعتقال شخص في عمان بعد اتهامه باستدراج 3 أطفال إلى شقته السكنية. واستخدام وسائل طبية لتخديرهم قبل الاعتداء عليهم. وتمر أو يتم تداول صور لهذا الشخص برفقة مسؤولين كبار في الدولة الأردنية باعتباره ناشطا مجتمعيا ومن أصحاب المبادرات العامة. قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تماطل واشنطن في إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منتخب إيران حسب الاتحاد الإيراني لكرة القدم. وكالة بلومبرغ تقول إن أسعار نفط خام برنت ارتفعت أمس لتتجاوز 104 دولارات للبرميل الواحد بعد رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب. بنك مورغان ستانلي يفيد بأن سوق النفط يشهد سباقا مع الزمن، وقد لا تصمد العوامل التي أسهمت في كبح جماح ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب على إيران حتى الآن إذا استمر إغلاق مضيق هرمز حتى حزيران المقبل. طبعا العقود الآجلة لم تصل إلى مستويات عام 2022 رغم خسارة نحو مليار برميل، إذ أن ارتفاع صادرات النفط الخام من أمريكا إلى جانب تباطؤ الواردات من الصين أسهم في حماية السوق من الصدمة كما قال مورغان ستانلي هذا البنك الأمريكي. أخيرا صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن تصدع متزايد في العلاقة بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الحرب المتعثرة ضد إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن التصريحات العلنية التي تحاول إظهار التنسيق الكامل بين الجانبين تخفي في الواقع حالة متفاقمة من انعدام الثقة والخلاف السياسي إسرائيليا وأمريكيا. الغارديان أكدت أن نتنياهو يصر بشكل مبالغ فيه على التباهي بمتانة علاقته مع ترامب، لكن محللين ومراقبين في إسرائيل يرون أن هذا الإصرار يثير مزيدا من الشكوك حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، خصوصا بعد تسريبات تحدثت عن استبعاد تل أبيب من بعض المشاورات الأمريكية المتعلقة بالحرب على إيران والمفاوضات غير المباشرة الجارية معها بوساطة باكستانية. عند هذا الحد نصل إلى ختام لقائنا من أوراق الصحافة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم على إصغائكم واستماعكم. أدعوكم للبقاء مع أثير رايا ومحطاتها الأخرى، الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية. أدعوكم أيضا لزيارة الموقع الإلكتروني للبنك الإسلامي الفلسطيني ولمتابعة برامجه وأخباره ونشاطاته المختلفة. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان، وأتمنى أن نلتقي ونحن وأنتم بألف خير.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، مرحبا بكم. قوات الاحتلال تهدم مساء أمس 20 منشأة صناعية وتجارية من أصل 50 في بلدة العزرية بالقدس المحتلة، وذلك رغم وجود أمر احترازي من محكمة الاحتلال العليا يقضي بعدم تنفيذ الهدم حتى منتصف الشهر الجاري. القيادي في حركة حماس طاهر النونو يعلن شروع الحركة في استكمال انتخاباتها الداخلية، مؤكدا أن النتائج ستعلن فور انتهاء العملية بالكامل. صحيفة القدس العربي اللندنية تقول إن جهود تحقيق تقارب في وجهات النظر تضمن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تتقدم، ومصدر في المقاومة يتهم الاحتلال بالعرقلة. دراسة علمية للمركز الفلسطيني للدراسات السياسية تكشف عن أن قطاع غزة شهد منذ بداية حرب الإبادة تحولا متسارعا في بنية العائلات واختلالا ديموغرافيا كبيرا. الاتحاد الأوروبي يقر فرض عقوبات تستهدف المستوطنين ومؤسسات تابعة لهم بسبب إرهابهم في الضفة المحتلة. فائزون سابقون بجائزة الأغنية الأوروبية يوروفيجن يدعون لمنع مشاركة إسرائيل في المسابقة ومقاطعتها في حال مشاركة تل أبيب بسبب الكارثة التي سببتها في غزة. مركز عدالة الحقوقي يطالب حكومة نتنياهو بإلغاء المعايير التمييزية في قانون البلدات المختلطة بسبب الإقصاء المتعمد للبلدات العربية من الامتيازات الضريبية في سياسات عنصرية ممنهجة. جيش الاحتلال يقول إنه يستعد لتوسيع حربه البرية على لبنان، وبيروت تستعد لرفع ملف الجرائم الإسرائيلية إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يدرس إعادة إطلاق ما يسمى بمشروع الحرية على نطاق أوسع، وموقع أكسيوس يفيد بأن ترامب يميل لعملية عسكرية جديدة ضد طهران. صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية تكشف عن قيام شركة مايكروسوفت بنقل إدارة فرعها في إسرائيل مؤقتا إلى فرنسا إثر تحقيق داخلي أجرته الشركة بشبهة تقديم بيانات عن فلسطينيين للاحتلال. واشنطن تواصل مماطلة إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منتخب إيران لكرة القدم قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد نحو شهر من الآن. الزميل البارز في معهد بروكيغنز روبرت كاغان يؤكد في مجلة The Atlantic الأمريكية أن هزيمة أمريكا في المواجهة الحالية مع إيران لا يمكن إصلاحها أو تجاهلها، كما أنها ستغير نظرة العالم للولايات المتحدة بشكل سلبي. أخيرا، شركة أرامكو السعودية تحذر من أن مخزونات البنزين ووقود الطائرات العالمية قد تنخفض إلى مستويات حرجة بحلول الصيف إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة سواء من خلال أثيرنا أو رايا دوت بي أس، إضافة لمنصاتنا الرقمية.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الثلاثاء 12 أيار وحلقة جديدة عن الناس. ومعكم ومع الناس دائما دعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير.

0: هذا بمعيتكم نصب على الزملاء. سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: الله يسعد صباحك. والزميل فادي ماضي يسعد صباحك من الإخراج التلفزيوني. وأيضاً الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. يسعد صباحك يا أنوار. ودائماً تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. وصباح الخير يا بلد، كان الله بعونك يا مواطن. اليوم أصعب من اللي قبله، وعمليات هدم بالجملة في الحيزرية. والمواطن كالعادة وحيد، ما حدش سائل فيه. عمليات الهدم طالت منشآت تجارية وهي أبواب رزق لكثير من العائلات. وعلى ما يبدو أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تزداد أيضا. اليوم صباحا مجموعة من المستوطنين كانت على دوار روابي بالقرب من عطارة. وأيضا الحديث عن بناء 1200 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل. على الجانب الآخر اليوم دعوات للمشاركة في إحياء فعاليات ذكرى النكبة. ونقول في سرنا، ما احنا كل يوم في نكبة. وتصعيد أيضا من النقابات. مزيدا من النقابات تنضم بإصدار بيانات تدعو إلى تصعيد إجراءاتها بسبب عدم دفع مستحقاتهم من قبل الحكومة. بعد نقابة الأطباء والعاملين في جامعة خضوري، نقابة المهندسين، وأيضا نقابة المهندسين الزراعيين، وأخيرا نقابة الصيادلة. وعلى الأغلب هو تقليل الدوام والوجود في أماكن العمل. يعني للأسف لو بدنا نأخذ على سبيل المثال مواطن بده يروح يأخذ علاجه في إحدى المستشفيات أو المراكز الصحية، يوم بلاقي التسجيل، ويوم آخر بلاقي الطبيب طبعا إن وجد، ويوم آخر ثالث بده يروح عشان يصرف الدواء اللي مش موجود. كان الله بالعون يا مواطن. وأعتقد أنه اليوم الحكومة تبحث عن مواطن حسب الطلب. طبعا هي بتذكركم بالفنان موسى حجازين. طبعا تحية للفنان موسى حجازين، الفنان الأردني اللي كان يحكي باسم صوت المواطن وصوت الغلابة. مقولات موسى حجازين: الفقير مطلوب منه يتحمل، والغني مطلوب منه يشرح لنا معنى الصبر.

ومن مقولات موسى حجازين أيضا، الفقير كل يوم بصحى على معركة جديدة، والخبز صار بده خطة استراتيجية.

لازم نعرف وانتم بتعرفوا ان الناس البسيطة هي اللي شايلة البلد على كتافها. ومعكم حتى التاسعة.

واسمحوا لي أصبح على كل متابعين، يسعد مساكم وصباحكم في كل منصاتنا وعلى فيسبوك، يسعد صباحكم متابعينا، وعلى واتساب أبو جواد يسعد صباحك يا أبو جواد، أنت وسعيد عليان ومحمد أصلان وعبد سنيورة، يسعد صباحكم جميعا. سعد خراز يسعد صباحك يا رب يا سعد، واللهم صل على سيدنا محمد دائما وأبدا، وتحياتنا إليك ولكل ركابك. والله يا سعد نيال الركاب اللي بيطلعوا معك، احنا أنا بحسدهم. أمير زيدان يسعد صباحك، وعصام يسعد صباحك يا رب، تجعل أيامك كلها خير يا رب. يسعد صباحك يا سندس، سندس بتقول منظر دوار رب اليوم يعبر عن النكبة وبحزن فعلا، وجود أعلام الاحتلال على دوار روابي كانت صراحة مستفزة يعني.

0: ويسعد صباحك يا مجدي. مجدي بقول ضايل فقط نقابة المواطنين وعامة الشعب تضرب عشان تكمل. لو في نقابة زمان أضربه، بس فيش نقابة. يسعد صباحك يا ام رواد وابو محمد، ام محمد. يسعد صباحك يا ام محمد. طارق عزموت، يسعد صباحك يا طارق، وان شاء الله يا رب ربنا بيفرجها على الجميع.
1: اسمر من مثلك مين بيدي بلطفك مسحورين يا اسمر من.
0: يسعد صباحك يا عزام، عزام عبده بصب عليكم، بصب على كل المتابعين، وحنا نرد لك الصباح يا عزام.
1: انت
0: وتحياتنا لكل اهلنا في سلفيت مع حبيب. يسعد صباحك يا حبيب.

احنا طبعا في عدد من القضايا عم انا منتابع فيهم. واحدة من القضايا كانت موضوع الازعاج اللي بيتم في شارع بتونيا عند مفرق ال17. طبعا الازعاج كما افاد المواطن انه ليلا نهارا وخصوصا في الليل. احنا تواصلنا مع جهاز الشرطة وان شاء الله راح يكون في تدخل, واحنا كمان ايضا في متابعة مع الاخوة في جهاز الشرطة في موضوع يتعلق بزفات العراس وخصوصا في شارع القدس تحديدا عند مبنى الهلال الأحمر وشارع القدس كله تحديدا.

هاي تكون كمان دعوة للناس، يا جماعة الخير اللي عندهم أعراس كمان انتبهوا إنه في ناس في الشارع، ويعني الناس بدل ما تقول الله يبارك له بتعرفوا شو الناس بتقول لما بشوفوا إغلاق الشارع والاعتداءات على الشارع والإزعاج، ومش بس إزعاج هي كمان فيها خطورة على الناس ومستخدمي الطريق.

ام مصطفى يسعد صباحك يا ام مصطفى, واحنا بنرد لك الصباح انا وانوار وسلام. دخلك عود بكفي غيابه حبيبنا يا سعد, يسعد صباحك يا رب. وصباح الوطن الجميل يا سندس. لا شك انها ايام صعبه والتحديات كثيره, الا انه البلد وولاد البلد لساتهم واقفين على جريهم, واحنا اصلا ما عندنا لا بديل ولا بنفكر في بديل, احنا قاعدين هون مرابطين.

وبخصوص التربية والتعليم والفصل الدراسي، وتم تأكيد عدم تمديد الفصل الدراسي وانتهائه في موعده المحدد. طبعا هذا كان على لسان الناطق باسم الاتحاد وأيضا وزارة التربية والتعليم.

0: من فريد الأطرش لسلام الأطرش. فنانين كل واحد في شغله.
1: ام سوري ولا بكحشك من داري.
0: مش عارف ليش صار له يومين يعني مسحجزين في راسي.
1: بعدين معاليك شغال مع ناس فوق مع ثقالة. والله لو ودوك على لندن وبرجعوك عشان الحوب غير تظلك مهيوب ان شاء الله.
0: من مقولات بقول الله يقطعنا عن هالشعب. مش عارف كيف الحكومة مستحملتنا يعني.
1: يا جنمي بيني وبينك عنا شعب أثقل من دمه.

وأيضا بلدية البيرة. في عنا مجموعة من البلديات بدنا نرجع نتابعهم إن شاء الله، بس مستنى الأمور تستقر في البلديات. لسه لحد هلا معظم البلديات لم تنتهي من عملية التسلم والتسليم.

يسعد صباحكم مريم حشية، يسعد صباحك وصباح الجميع. ومحمد أبو بكر ببعث لنا رسالة، وصراحة هذا السؤال في محله، بقول يا ريت إذا بتقدروا توفر معلومة، هل نظام التوجيه الجديد سيتم اعتماده أم تم تأجيله؟ هناك تخبط بالمدارس نفسها، بعضها بلغ الطلبة باحتمال تأجيل تطبيق القرار، والصفحات هيك نزلت في حال سيتم تطبيقه لا يوجد معلومات كافية عن القرار لدى الطلبة والأهل. والله يا صديقي يا محمد، احنا في كان عندنا مقابلة مع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ صادق الخضور، وأيام حكينا عن النظام الجديد، والتربية لسه ما كان عندهم كامل المعلومات، بس أنا بوعدك أنه رح نرجع نتابع هذا الموضوع كمان نعرف، لأنه أنا سمعت في بعض المدارس بلغوا الطلبة أنه بداية من العام الجديد رح يكون في تطبيق لنظام التوجيه، وبيبلش أصلا من صف 11.

0: شكرا يا سلام انك تفهمني على الطاير.
1: حبة تطلع فراشك.
0: الله يسامحك. وابقوا معنا فاصل ونعود لموضوع آخر. رح نحكي عن ما تعمله ائتلاف أمان بخصوص النزاهة والشفافية فيما يتعلق بإجراءات الإجلاء الطبي في قطاع غزة. ابقوا معنا.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي.

0: وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: وأول أوردر

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وائتلاف أمان يرسل حواري ويراسل الجهات الرسمية حول تعزيز الشفافية والعدالة في آليات الإجلاء الطبي في قطاع غزة. وتأتي هذه الفقرة بالشراكة مع ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. ومع تزايد عدد المرضى المحتاجين للعلاج خارج قطاع غزة واللي وصلت تقريبا ل 18300 مريضا ومصابا، ازدادت الشكاوى التي تصل لائتلاف أمان حول الموضوع، ويبرز ملف الإجلاء الطبي كأحد أكثر الملفات حساسية وإلحاحا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان في قطاع غزة. صباح الخير أستاذ وائل.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب.
1: الله يسعدك. الله يسعدك
0: يا يسعد صباحك. يعني في هذا الموضوع صراحة الهام والشائك، يعني منذ تقريبا ما يسمى وقف اطلاق النار في قطاع غزة وبدأ إجلاء المصابين والمرضى من قطاع غزة، هناك الكثير من التحديات والكثير من الشكاوى في هذا الموضوع، وخرج كثير من يعني الإشاعات وبعض المعلومات إن كانت صحيحة أو كانت غير صحيحة. ما أبرز المؤشرات التي أثارت القلق حول ملف الإجلاء الطبي أستاذ وائل؟
1: يعني الصحيح هو موضوع الإجلاء الطبي مش بس يعني محل اهتمام المواطنين من بعد الهدنة الأخيرة، لا، هو محل اهتمام من يوم الثاني للحرب، إذا حرب الإبادة الجماعية، لأنه خلال فترة الحرب وقبل إغلاق معبر رفح كان في عمليات إجلاء طبي بأعداد كبيرة لدول مختلفة، وإن كانت الوجهة الأساسية للمواطنين اللي تم إجلائهم من قطاع غزة هي كانت جمهورية مصر العربية.
0: نعم.
1: وكانت الإشكالات في هذاك الوقت إلى حد ما هي إشكالات شوية مختلفة وما لهاش علاقة بالأعداد والشكاوى اللي بتصدر الآن عن الناس أو عمليات التأويل اللي بتصير الآن. ولكن بعد إغلاق معبر رفح وتوقف عملية الإجلاء لفترة كتير طويلة لحد ما تم اتفاق الهدنة الأخير، اللي بناء عليه تم الاتفاق على يعني إجلاء عدد معلوم يوميا من الجرحى والمرضى من قطاع غزة برفقة بعض المرافقين لجمهورية مصر العربية. في شكاوى من المواطنين مختلفة ومتنوعة. أساس هذه الإشكاليات أو هذه الشكاوى إنه ما فيش تدفق سلس للمعلومات. يعني مثلا ما بنشوف إن الأطراف المعنية أو المسؤولة عن إدارة ملف الإجلاء الطبي إنها بتطلع تقرير يومي غير عن موضوع الأعداد. إحنا بس بنعرف الأعداد من الجهات الفلسطينية، من الناس العاملين في المعبر أو من وزارة الصحة في قطاع غزة.
0: نعم.
1: أما مثلا موضوع الأولويات، كل يوم كم مريض سرطان مثلا بناخد، كل يوم كم مريض كم شخص من المجروحين بناخد، طبيعة الجراح المصابين فيها المواطنين اللي بيخرجوا، درجة الخطورة، التصنيفات. هلا في مجموعة تصنيفات عملناها الجهات المعنية، هي أربع تصنيفات. التصنيف الأول A بلس، B وC. هلا المواطن لما بياخد التحويلة تبعته ما بيعرف تصنيفه من ضمن الأربع تصنيفات هذا، وهذا خلل كتير كبير.
0: نعم. يعني يمكن أستاذ وائل هون يعني يمكن هذا بيجي في سياق إعادة ضبط منظومة القرار الإنساني في الإجلاء الطبي، ويعني أمان طلبتم في رسائل ضرورة إعادة ضبط هذه المنظومة، شو المقصود فيها؟
1: اولا احنا ارسلنا ثلاث رسائل للجهات اللي بتدير الملف او لها علاقه مباشره. نعم. بالملف. الجهه الاولى هي منظمه الصحه العالميه، والجهه اللي قرر يعني بناء على الاتفاق وقف اطلاق النار تم يعني توكيلها بإدارة الموضوع من ناحية لوجستية، والجهه الثانيه هي وزاره الصحه الفلسطينيه في قطاع غزه، واللي هي بتصدر نموذج رقم واحد أو هي اللي بتقرر من يستحق للعلاج خارج قطاع غزة، والجهة الثالثة وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية، واللي يعني إلها دور في موضوع التغطيات المالية أو من خلال دائرة العلاج بالخارج. طبعا الجهة الرابعة وهي الأكثر تحكما هو الاحتلال، اللي يعني اللي بيزود وبيقلل عدد المرضى والجرحى اللي بيخرجوا كل يوم، وبيضيف عقبات كؤود أمام إدارة هذا الملف. المقصود من إعادة ضبط موضوع عملية الإجلاء هو أولا إعادة ترتيبه بما يخدم يعني يخدم المصلحة الفضلى للناس. الآن عدد الناس اللي بدها تطلع عدد كتير كبير، يعني لا يكاد يخلو بيت فلسطيني في قطاع غزة من وجود جريح أو مريض بحاجة للإجلاء الطبي. هذا واحد. اثنين، احنا بحاجة لتدفق سلس
0: للمعلومات،
1: عملية تنسيق أفضل، إخضاع هذا الموضوع للرقابة المجتمعية، يعني حل الإشكاليات ما أمكن من خلال فحص شكاوى المواطنين والرد عليها بشكل لائق، لأنه علشان إحنا نخرج برا حالة التأويل والتفسير بأنه والله في واسطة ومحسوبية، في محاباة، في أحيانا الناس بتحكي عن رشاوى وبتدفع، في لبس بين الناس اللي بتم إجلائهم لأغراض إنسانية والناس اللي بتخرج لغرض العلاج بالخارج. في ناس بتطلع عبر كرم أبو سالم، وفي ناس بتطلع عبر معبر رفح. هذه القضايا كلها بدها إعادة توضيح وضبط من أول وجديد عشان الناس تفهم على الأقل كيف يدور هذا الملف الحيوي. يعني
0: نعم، يعني في واحد من ما أشير له في البيان حول الموضوع بمطالبة بضرورة الإفصاح عن الجهات المخولة بإدخال وتعديل البيانات. صراحة هذا يعني يستوقفنا، والسؤال هون إنه هل يوجد مؤشرات لمخاطر تتعلق بوجود واسطة أو تمييز في هذا الملف؟
1: يعني في شكاوى للمواطنين كثيرة، وفي رصدنا الكثير من هذه الشكاوى، سواء الشكاوى بتصل لأمان أو لمؤسسات الأخرى، مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، أو حتى الشكاوى اللي بنوصلها من خلال السوشيال ميديا والإعلام التقليدي. شكاوى بتعلق بمحاباة وواسطة ومحسوبية، وزي ما حكيت في البداية أحيانا في ناس تتحدث عن موضوع رشاوى. هلا موضوع عملية يعني من يتحكم بالقوائم اللي بتطلع وبتدخل ومن يستحق العلاج أو غيره، مش بس الاحتلال المسؤول عنها صراحة. يعني الاحتلال هو بتحمل المسؤولية الأكبر، لأنه بيعطل الحق في العلاج، هذا موضوع مش مختلفين عليه، وبيعطي أعداد كتير محدودة للخروج. ولكن الآن هذه الأعداد المحدودة للخروج بمقابل الكم الهائل بيحتاج لإدارة رشيدة في هذا الملف. الإدارة الرشيدة تقول أنه كيف تحدد الأولويات، هذا لازم يكون واضح ومحدد أمام الناس، مش في الغرف المغلقة، مش في اجتماعات بسيطة ما بيعرفش عنها الناس، لازم يكون واضح ومحدد. طبيعة الأدوار، العلاقة بين الجهات المختلفة اللي بتدير هذا الملف، يعني مثلا بكرة بدنا نفهم هل المشكلة في تحديد الحاجة للعلاج للخارج، هذا الملف يدور داخليا عند وزارة الصحة الفلسطينية، ولا في عملية الإجلاء نفسها. يعني مثلا منظمة الصحة العالمية هل إلها دور ولا ملهاش دور في موضوع تحديد المستفيدين من هذا الملف؟ الاحتلال مين اللي بيرجع الاحتلال؟ هل بيقولوا للناس مثلا أنت مرفوض؟ إيش يعني منظمة الصحة العالمية بتجاوب على الناس بتقول له أنت مرفوض للأسباب التالية، لأنه وإحنا في واحدة من الاجتماعات يقال إنه المواطن تجي موافقة هو والمرافقين تبعينه، بينحط اسمه على المعبر عارف وين رايح وين جاي، وبتجي وهو بركب في الباص بيقول لك لا ارتفض، لأنه هو مرفوض يتحرك في المنطقة المصنفة أنها منطقة صفراء مثلا. يعني ففي أسباب مختلفة ومتنوعة، يعني
0: يمكن بدها إيضاح مش كتير واضحة كمان للمواطن. يعني عفوا بس هي
1: بالضبط مش كتير واضحة للمواطن، هذا اللي بنحكي فيه، مش كتير واضحة للمواطن، ومش كتير واضحة لمؤسسات المجتمع المدني اللي بتراقب على هذا أو كل القطاعات اللي بتراقب على هذا الملف. ملف كتير حساس وحيوي، والناس بحاجة أنها تفهم، يعني حتى على الأقل الناس تفهم تصنيفاتها. يعني أنا هطلع ولا مش هطلع؟ أنا مش معنى أن معي تحويل أنه والله رح أطلع بكرة، لأنه الناس المصنفة A و A بلس هم الأولوية الأعلى، وهدول عددهم بالألاف، بينما مثلا بي و سي اقل اولويه، هل هطلع، هل هيلحقني الدور، هل هقدر احصل على حقي في العلاج او لا. هذا الموضوع يعني بحاجه اكثر ان يكون اكثر شفاف.
0: ويمكن شفاف في طريقه التصنيف يعني استاذ وائل، يعني على اساس بتصنف A و A بلس وعلى اساس بتصنف C، لانه يعني انا
1: بيعرف.
0: نعم يعني كنت انا شخصيا بتواصل مع عدد من المرضى في قطاع غزه بخصوص يعني موضوع طلبات الإجلاء الطبي، ويعني أفادوني أنه في كثير من الحالات كانت تأخذ A و A بلس، وعمليا هم من نفس الحالات وحالات تأخذ C، يعني وهم بيعرفوا بعض كثير منيح، هم يعانوا نفس المرض، يعانوا نفس المعاناة. ما بعرف كيف بتم فعلا يعني تصنيفهم.
1: وهذا الموضوع بحاجة ان احنا نكون اكثر وضوحا، نطلع بتقارير واضحة، يكون في رد على شكاوى الناس. لما يصنف سي من الناس انه A وسي وصاد من الناس انه B، والله هذا بده يفهم، وهذا بده يفهم، من حقه انه هذا حقه في العلاج لازم يحصل عليه. هذا واحد. اثنين، عمليا هان ما بقدرش اقول والله انه بس الاحتلال هو المسؤول، ولا زي ما قلت في البداية الاحتلال هو العقل العقبه الاساسيه في انه بيمنع الناس من حقها في الحصول على العلاج، ولكن في درجات اخرى يجب ان تتحمل المسؤوليه. اليوم القطاع الصحي في قطاع غزه متهالك، الكثير من الامراض اللي كان بيتم يعني التعامل معها في قطاع غزه بطل قادر القطاع الصحي على التعامل معها نتيجة الاستهداف. فبالتالي انت ممكن بكرة، احنا زمان كنا بنتعامل مع امراض القلب في غزة، كنا بنتعامل مع جزء كبير من امراض السرطان، كنا بنتعامل معها امراض الكلى، هذه الامراض كلها بطل قطاع غزة قادر يتعامل معها بشكل او باخر. فالاعداد عمالها بتتزايد، وموضوع الاستهداف الدائم للمواطنين في قطاع غزة لم يتوقف. اليوم من وقف اطلاق النار لليوم حوالي 900 شهيد وعشرات بل مئات الجرحى، هذول بينضافوا قاعدين على الاعداد المحتاجة للعلاج.
0: وبسبب يعني
1: يكون يدار ملف بطريقه اكثر رشاقه. هل كده واحده من المطالب الثانيه نحن بنحاول نضبط.
0: نعم، وهذا السؤال يعني ايش مطلب ائتلاف امان لضمان النزاهه والعداله في هذا الملف اجمالا؟
1: اولا الوضوح والشفافيه وتدفق سلس للمعلومات، الانفتاح على المجتمع المحلي والمجتمع المدني، والانفتاح على المرضى واصحاب الحاجه للعلاج بالخارج، وامدادهم بالمعلومات اللازمه، الرد على شكاوى المواطنين بشكل دائم. احنا بندعو انه يكون مثلا على الاقل في مؤتمر صحفي ولا تقرير اعلامي بيطلع كل اسبوع او حتى كل يوم، يعني ما يحكي لناش بس عن عدد، يحكي عن التفاصيل الاخرى اللي لها علاقه بتساؤلات المواطنين.
0: نعم.
1: على مستوى دولي احنا يعني بندعو المؤسسات الانسانيه الدوليه المسؤوله او العامله في القطاع الصحي انها تضغط على الاحتلال بانه باعاده تفعيل مسار العلاج داخل مؤسسات او مستشفيات الضفه الغربيه. تفعيل هذا المسار رح يخفف كثير وحيقلل من الازمه الموجوده. اثنين، الضغط من اجل اعاده تاهيل مشافي قطاع غزه لكي تصبح قادره على تقديم العلاج لعدد معقول من المواطنين اللي بحاجه للعلاج الان بالخارج، لان 18300 هدول صحيح كل يوم بيقلوا، بس بيقلوا باعداد كثير قليله بمقابل انه في مقابلهم عشرات
0: اعداد اكبر
1: بحاجه اكثر للعلاج. فاحنا لو عدنا توطين بعض الخدمات هذه الصحيه راح تخفف كثير على موضوع الملف العلاج بالخارج، وهذا بيتطلب جهد دولي ضاغط على الاحتلال من اجل اعاده تدفق المهمات والخدمات الطبيه
0: يعني
1: لاعاده تاهيل المشافي.
0: باختصار استاذ وائل، الخطوات القادمه التي سيعمل عليها ائتلاف امان لضمان على الاقل الاستجابه لهذه المطالب.
1: احنا راح نضل مستمرين في المطالبات بهذا السياق، بالاضافه للرسائل اللي احنا عملناها راح نستمر في التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لزياده الضغط على الجهات المختصه لضمان العداله والنزاهه والشفافيه والانفتاح وتدفق سلس للمعلومات. راح نمارس ضغطنا عبر الطرق التقليديه والطرق الرقميه المعتاده اللي بنستخدمها بشكل دائم، ونفتح نقاشات متنوعه خلال الفتره القادمه مع جهة الاختصاص، وهنحاول ندعو للضغط من أجل زيادة عدد المواطنين الخارجين للعلاج، والضغط الدولي يعني نسمع باتجاه الضغط الدولي من أجل إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة.
0: نعم يعني، وكل الاحترام دائما لهذه ما تقومون فيه في مؤسسة أمان تحديدا في موضوع ما يتعلق بالشفافية والنزاهة. الأستاذ وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: هذا الملف الشائك صراحة في قطاع غزة، موضوع إجلاء الطبي ويعني الأعداد المهولة التي تنتظر دورها في عملية الإجلاء الطبي للحصول على الخدمات الطبية الغير متوفرة في قطاع غزة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أيضا ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. أستاذ جميل صباح الخير.
2: صباح النور يا مرحبا.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لك أستاذ جميل. يعني كنا نحكي عن موضوع الإجلاء الطبي في قطاع غزة وما يترتب عليه من قضايا وإشكاليات وبعض المساءلة في هذا الموضوع، بعض الشكاوى التي ترد من المواطنين. من منظور حقوقي كيف يمكن تقييم واقع الوصول العادل لعلاج خارج قطاع غزة في ظل الظروف الحالية أستاذ جميل؟
2: يعني كما نعلم بأن موضوع العلاج بالخارج هو موضوع إنساني بامتياز، وهو موضوع مصيري. هناك الآلاف من المرضى الموجودين بقطاع غزة، إما مرضى سرطان أو أمراض متعددة أو مصابين ومبتوري أطراف وإلى آخره، الآلاف منهم يحتاجون إلى العلاج. نعم. نقيم واقع الوصول إلى العلاج بشكل عادل، بأولا هو عدد الحالات التي تخرج عبر المعابر. هناك حالات قليلة جدا يتم إخراجها، إما إلى طبعا الضفة الغربية وطريق ما تسمى بإيرز، هي طريق مغلقة تماما، لا يوجد طريق سوى بعض حالات الإجلاء إلى الأردن وبعض حالات الإجلاء إلى جمهورية مصر العربية. هناك حالات قليلة جدا، يخرج يوميا ما يقارب 25 إلى 35 مريض وأحيانا 50 مريض ومرافقيهم. يعني نحن نتحدث عن مشكلة كبيرة جدا تدلل على عدم إمكانية الوصول إلى الحق في الخدمة الطبية. أيضا هناك مدة انتظار طويلة جدا، هذه المدة تؤدي إلى إحداث وفيات. نقيمها أيضا في حالات اختيار عادل للحالات الأكثر حرجا والحالات الضرورية والضرورية جدا، وهذا التقييم يخضع إلى منظومة مع الأسف سيئة جدا، منظومة تؤدي إلى الوفاة بطبيعتها، وهي منظومة أو ما يسمى بنظام التصاريح الإسرائيلية. هناك جهات فلسطينية طبعا، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقدم كشف كامل للمحتاجين وهم بالآلاف محتاجين للعلاج إلى منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية بدورها تقدم إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الطلبات وهذه الآلاف من الطلبات، وننتظر جميعنا بما في ذلك من ينتظر حتى توفاه ولم يستطع الوصول إلى العلاج. ننتظر الموافقة التصاريح الإسرائيلية، وتقدم هذه الموافقة دون معرفة معيار محدد. فنحن أمام مشكلة معايير مرتبطة أولا بمنظمة الصحة العالمية، لا توجد لديهم أي شفافية، لا يوجد لدينا أي معلومات عن طريقة عملهم، عن طريقة تقديمهم للحالات، عن الموافقات التي تصل كيف تصل ومواعيدها، لا توجد أي حالة شفافية. وهذه مشكلة كبيرة عند منظمة دولية بهذا الشكل. من حقنا أن نعرف ما هي المعايير، من حقنا أن نعرف كيف استطاع فلان الحصول على تصريح ولم يستطع غيره وهو ينتظر وقد توفاه الله في فترات انتظار طويلة دون أن يحصل على هذا الحق.
0: نعم يا أستاذ جميل،
2: هناك
0: نعم يعني هذا بحط سؤال مهم يعني ممكن نطرح ونتساءل عنه، ما يعني هل في رصد لانتهاكات أو شبهات تتعلق بالتمييز أو عدم تكافؤ الفرص بين المرضى؟ لأنه إحنا سمعنا من ناس ومواطنين في غزة يقال إنه في تمييز فلان عن فلان، شو المعيار ما بنعرف كيف صارت ما بنعرف، غياب المعلومة هذا مشكلة إذا كان في شبهات بالتمييز وقد يكون في رشاوي أو يعني ما بدنا نفترض يعني إشي، بس في حديث بين الناس.
2: من حيث المبدأ هناك ليس شبهات فقط للتمييز، ولكن هناك تأكيد مطلق لعملية التمييز. نعم. لأن منظومة الإجراءات الخاصة بالتصاريح والموافقات الإسرائيلية هي مبنية على التمييز. يعني مثلا وزارة الصحة الفلسطينية في تواصلنا معهم لشكاوى مواطنين، تعرف مواطنين بينتظروا العلاج ممكن يكون سنة وممكن يكون حس إنه حالته تدهورت، بيبدأ يبحث عن أي جهة تمسك بإيده، فبيتواصل معنا بتفضلوا هيئة مستقلة، أنا وضعي كذا وكذا كذا، في فلان الفلاني كان وضعه أحسن هيو سافر، في فلان الفلاني إله سنة مسافر، طب وأنا عدني متت دبروني. طب احنا بنبعث لمنظمة لوزارة الصحة، وزارة الصحة بتقول احنا بعتنا اسمه لمنظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية بتردش أول حاجة، فيش بيننا وبينها لقاءات، يبدو أنه عندهم حالة استعلاء بكثير من اللي بيشتغلوا بالمؤسسات الدولية، خاصة احنا لاحظناها بغزة، بصير عندهم وكأنه قاعدين بيعطونا نوع من المنح والمنيات.
0: نعم.
2: وبالتالي بصير عندهم حالة استعلاء. حتى هناك بعض الموظفين العرب خلاص بينتابهم غرور وكأنه الكل بيجري وراهم والكل بطالبهم والكل يتمنى عليهم التدخل، وبصير عندهم حالة بما في ذلك حالة عدم القدرة مع التواصل مع الآخرين، حتى الآخرين المحلي اللي زينا مؤسسة فلسطينية، يعني يفترض أنه بيجلسوا معنا بيسمعوا منا بيناقشوا بيخدموا ملاحظاتنا. طيب احنا على الأقل بدنا نفهم اللي ما طلعش، طب لوين نعترض؟ طب هل هناك آلية شكاوى، آلية اعتراض، آلية تظلمات؟ طب وإن لم يردوا علينا أو ردوا بالسلب، لوين نروح نستأنف هذه التظلمات؟ وبنفعش نضلنا عايشين بهذا الظلم المطلق على قاعدة اللي بيجي منهم خير وبركة، ما احنا غلابة وبكفينا أي حاجة.
0: وكأنه أي شيء بنحصله عبارة عن منا يعني.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، هم مخدين منا كل إشي موجود، يعني ما حدش قادر يوصل الحق في الصحة كما ينبغي، وبستنونا كمان عند أي إجراء صغير أنه نشكرهم. ما هو هذه المشكلة عند كثير حتى من الفاعلين في المؤسسات الدولية. وبالمناسبة احنا صرنا أمام مشكلة أنه صاروا زي أصحاب واجب، يعني صاروا وكأنهم دولة، مش أنه هم جهات دولية بتدعم جهات محلية والجهات المحلية هي بتتواجه مباشرة. بطلت هذه الظاهرة موجودة في غزة تجاه كثير من الخدمات التي تقدم، مش بس الخدمات الصحية، أيضا خدمات إغاثية، مؤسسات دولية صارت تشتغل على الأرض، بطلنا عارفين كيف نصلها، كيف نشتغل معها، نبعت لهم نجتمع معهم بينظروننا باستعلاء، يا جماعة والله احنا فينا خير وفينا بركة وبنشتغل وبنتابع وبننتقد، طب انظرونا بعين الشفقة وردوا علينا على الأقل عشان نعرف نرد على المواطنين.
0: يمكن هنا في سؤال أستاذ جميل، يعني في هذا السياق أيضا، أنه شو المعايير اللي يجب أن تحكم قرارات الإجلاء الطبي لضمان العدالة على الأقل وعدم التلاعب؟
2: يعني كما نقول أن المعيار الأول ضمان عدم حرمان أحد، يعني الكل يجب أن يكون متساوي بحسب الحالة الطبية، الحالة الطبية الطارئة جدا، الحالة الطبية الطارئة، الحالة الطبية العادية اللي بحاجة لتحويلات، هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الأخرى اللي أشرنا لها وهي مسألة الشفافية، ضروري جدا نعرف، لأن المعرفة أهم حاجة. المسألة الخطيرة اللي يبدو أنه بتسيطر علينا جميعا وبتسد يعني وبتصدنا وبتصد الجميع هي المسألة الأمنية، على اعتبار أنه الاعتبارات الأمنية هي يقدموها على مسائل حقوق الإنسان والموافقات الإسرائيلية والعدد. نعم. المحدود. نحن نقول أن هذه المعايير العادلة بيلزمها تكون كافية لكل الناس، طبعا سريعة، هذه أهم حاجة، مسألة السرعة، لأنه أنت
0: عدم الانتظار أكثر. نعم
2: بالضبط، لأنه الانتظار معناته الوفاة في هذا الموضوع. الانتظار مش بس يعني هو إهانة للكرامة، والانتظار هو مش بس حالة استخفاف، والانتظار هو مش بس، لا، الانتظار بيعني الوفاة، والوفاء وراء وفاء وراء وفاء، فبنصير أمام حالة موت صامت.
0: نعم.
2: وكأنه إذا أجى الموت بريح اللي حواليه من ضغط إنه مش عارفين نلاقي له حل، من ضغط إنه معاني. وأنتم
0: للأسف يعني واحد يوصل لهاي المرحلة أستاذ جميل، يعني
2: بالضبط بالضبط. ولسه في أمراض كتيرة في حالة تجاهل مطلق إلها، أمراض صامتة. إحنا اللي عندهم أمراض
0: نفسية يمكن هون سجمين
2: أو مشاكل.
0: نعم يمكن في هذا الموضوع
2: تخيل إنه اللي عنده. نعم. أمراض نفسية، وطبعا في نقص أدوية.
0: نعم، وهذا مش
2: العائلة
0: مش حدش حكي عنه أصلا،
2: كانوا بدون خيمة مش عارفين يراعوا أبنائهم، فكيف لما يكون بخيمة وعنده مشكلة نفسية والأدوية غير موجودة، ودور على أي أدوية بديلة، وإذا ما لقيتش أدوية يا بديلي بتخبص من عندك، بتحط صير تفتي وكأنك دكتور طب نفسي وكأنك مصحة، وخد هالمشاكل. نعم. اللي ما حدش قادر يحكي فيها لسه، لأنه بيعتبر أنه بيحكي عن خصوصياته. وتخيل أنه تكون هذه المشكلة مع ست مش مع راجل، يعني راجل بصيروا يتحمله، أهله يستوعبوه، يتنقل يمينا ويسارا، يبدأ يندمج. فأنت بتحكي عن مجموعة من الحاجات الطبية الكبيرة. طيب هذه النقطة اللي أنا حكيت لك إياها حتى الآن لا يوجد اهتمام في الإجراء،
0: ما حدش بحكي فيها أستاذ جميل، ما حدش بحكي فيها تماما،
2: وهي بالآلاف، وأهاليهم بيستنجدون بكل صمت وبكل بنوع من العجز.
0: نعم. أستاذ جميل،
2: تخيل عندك حدا عنده مشكلة نفسية ومر بحرب سنتين، يلا دبرها.
0: شو بدأ يكون وضعه؟ الله يكون بالعون. في دقيقة واحدة أستاذ جميل، لو حكينا عن آليات المساءلة الممكنة في هذا الملف، وهي شائكة طبعا لأنه في تعدد الجهات، وسواء المحلية ولا الدولية ولا الاحتلال، كيف ممكن يكون في آليات للمساءلة؟
2: يعني المسألة بتبدأ أولا بالرقابة، يجب أن نتمكن من معرفة الحقائق. ثانيا يجب أن تكون هناك آلية مراجعة أو تظلم، يعني أنا أبدأ أعرف فبدي أراجع، بدي أتظلم. يجب أن تكون هناك مدد زمنية معقولة واحترام للمتظلم، يعني أرد عليه خلال فترة معقولة. يجب أن تكون هناك قرارات واضحة موثقة عشان إحنا كمان نقدر نعالج المشكلات، حتى بشكل سياساتي، حتى بشكل مناصرة دولية. والأهم من ذلك أن تكون هناك إشراف إنساني أو إشراف دولي على ما يجري من عملية الإجلاء إلى الخارج. كمان يعني لازم تكون هناك إمكانية تحقق من العلاج، يعني لما يصير إجلاء طبي، أحكي لكم بصراحة هذا في الحالات اللي صارت خلال الست شهور الأخيرة بعد ما سمي بالهدنة أو وقف إطلاق النار. نعم. بيطلع عدد قليل على عبر معبر رفح، العدد القليل اللي بيخرج وين بودوا؟ تفكروا بودوا على مستشفيات عدل بمصر؟ ما بودوش على مستشفيات عدل، بروح على السكن بسموه سكن التضامن اللي موجود في منطقة العبور في جمهورية مصر العربية، تابع على وزارة التضامن في مصر، وبينتظر بالسكن لأيام لحين ما يودوه كوميسيون طبي أو لتقرير طبي زي ما سمي بعد نقاشنا قبل يومين مع السفير في مصر حول هذا الموضوع ومعاناة المرضى بعد الإجلاء. بينقل إلى كوميسيون طبي في منطقة بعيدة اسمها الشيخ زايد، قريب على أكتوبر، يعني ساعتين بالسيارة، أو مستشفى ناصر، وبعدها بيحددوا له وين المستشفى، وفي الأغلب لا يوجد علاج له في مصر. لاحظوا معي حتى المعادلة بعد الإجلاء، نكون أمام مشكلة كبيرة، وهذه بحاجة إلى إعادة مراجعة. قبل أول امبارح رحنا والتقينا بالسفير حول هذا الموضوع. نعم. وحول موضوع آخر، موضوع حجز جوازات سفر وإلى آخره، بس مش هذا الموضوع، لكن أشرنا إلى أن هذه العملية بحاجة إلى مراجعة وتقييم شامل. حتى اللي بيطلع من غزة كمان بده رعاية وبده إمكانية الوصول. إذن المساءلة بتتم عبركم أولا، بأنه نحكي بصراحة بهذه الطريقة، ووزارة الصحة الفلسطينية تتفضل تتفاعل أكثر مع الموضوع بالقدر المهم، السفارة تتفاعل أكثر مع المصريين اتجاه إجراءات وتدابير، وكلها إلها حلول، كلها لها حلول لما نفكر فيها. هو
0: فيش شيء ملوش حلول استاذ جميل يعني. اذا كانت في نيه للحل اذا كانت في نيه للحل اكيد كل شيء له حلول.
2: والله اسمع انا يعني انا مقتنع انه عندهم نوايا بس احيانا بيفقدوا الفكره، احيانا الاولويات بتتزحم.
0: عشان هيك مهم المساءله والتدخل
2: على الشيء اللي قدامه. عشان هيك لقاءاتكم مهمه جدا لتطرقوا معاناه المرضى. والله والله انه الحالات اللي بنسمعها منهم وكأنه جميعهم بتمنوا الموت
0: لا حول الله
2: عشان ينهوا هذه المعادلة تماما. يعني بحسوا انه احنا مرينا بسنتين، وفي ناس منهم بحسوها بزعل انه احنا سنتين إبادة واحنا ضحايا واحنا كذا وعنينا. طب على الاقل يعني انظرونا، بديش اقول بعين الشفقة عيب يعني، هم اصحاب
0: طبعاً
2: حق
0: طبعاً
2: على الاقل انظرونا بكرامة يعني.
0: نعم
2: هذه هي جميل الرسالة الانسانية التي ينبغي ان تأخذ.
0: استاذ جميل يعني ودائما بهمتكم بهمة هاي المؤسسات اللي دائما كمان بتطرح المواضيع، اكيد لابد انه نخرج من هذا عنق الزجاجة. بدي أشكر وجودك اليوم معنا أستاذ جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على هذه المداخلة وكل هذه الإحاطة، شكرا جزيلا لك. وطبعا أعزائي المستمعين والمشاهدين في هذا الملف الشائك وفي كل ما يتعلق دائما في صحة المواطن وتحديدا في قطاع غزة، وشكرا لكم وشكرا لإتلاف أمان على هذا التدخلات. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم. شكرا جزيلا، شكرا لكل الشباب وزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. كل التحية لكم، أنا أحمد عياش، أبقوا بألف خير، سلام عليكم. برعاية جوال

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، مرحبا بكم. قوات الاحتلال تهدم مساء أمس 20 منشأة صناعية وتجارية من أصل 50 في بلدة العزرية بالقدس المحتلة، وذلك رغم وجود أمر احترازي من محكمة الاحتلال العليا يقضي بعدم تنفيذ الهدم حتى منتصف الشهر الجاري. القيادي في حركة حماس طاهر النونو يعلن شروع الحركة في استكمال انتخاباتها الداخلية، مؤكدا أن النتائج ستعلن فور انتهاء العملية بالكامل. صحيفة القدس العربي اللندنية تقول إن جهود تحقيق تقارب في وجهات النظر تضمن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تتقدم، ومصدر في المقاومة يتهم الاحتلال بالعرقلة. دراسة علمية للمركز الفلسطيني للدراسات السياسية تكشف عن أن قطاع غزة شهد منذ بداية حرب الإبادة تحولا متسارعا في بنية العائلات واختلالا ديموغرافيا كبيرا. الاتحاد الأوروبي يقر فرض عقوبات تستهدف المستوطنين ومؤسسات تابعة لهم بسبب إرهابهم في الضفة المحتلة. فائزون سابقون بجائزة الأغنية الأوروبية يوروفيجن يدعون لمنع مشاركة إسرائيل في المسابقة ومقاطعتها في حال مشاركة تل أبيب بسبب الكارثة التي سببتها في غزة. مركز عدالة الحقوقي يطالب حكومة نتنياهو بإلغاء المعايير التمييزية في قانون البلدات المختلطة بسبب الإقصاء المتعمد للبلدات العربية من الامتيازات الضريبية في سياسات عنصرية ممنهجة. جيش الاحتلال يقول إنه يستعد لتوسيع حربه البرية على لبنان، وبيروت تستعد لرفع ملف الجرائم الإسرائيلية إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يدرس إعادة إطلاق ما يسمى بمشروع الحرية على نطاق أوسع، وموقع أكسيوس يفيد بأن ترامب يميل لعملية عسكرية جديدة ضد طهران. صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية تكشف عن قيام شركة مايكروسوفت بنقل إدارة فرعها في إسرائيل مؤقتا إلى فرنسا إثر تحقيق داخلي أجرته الشركة بشبهة تقديم بيانات عن فلسطينيين للاحتلال. واشنطن تواصل مماطلة إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منتخب إيران لكرة القدم قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد نحو شهر من الآن. الزميل البارز في معهد بروكيغنز روبرت كاغان يؤكد في مجلة The Atlantic الأمريكية أن هزيمة أمريكا في المواجهة الحالية مع إيران لا يمكن إصلاحها أو تجاهلها، كما أنها ستغير نظرة العالم للولايات المتحدة بشكل سلبي. أخيرا، شركة أرامكو السعودية تحذر من أن مخزونات البنزين ووقود الطائرات العالمية قد تنخفض إلى مستويات حرجة بحلول الصيف إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة سواء من خلال أثيرنا أو رايا دوت بي أس، إضافة لمنصاتنا الرقمية.
2: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
9: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
10: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
8: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
9: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب حطاب المواعيد والصادر عام 21 20 ألف ميلادي للمفكر الكبير والقائد المؤسس للثورة الفلسطينية المعاصرة وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح خالد الحسن أبو السعيد من النصوص التي تمزج بين التأمل السياسي والبعد الإنساني في قراءة التجربة الفلسطينية. في هذا العمل لا يقدم خالد الحسن سردا تقليديا بل يكتب بروح أقرب إلى التأمل حيث تتحول المواعيد إلى رمز للفرص الضائعة والوعود المؤجلة واللحظات التي كان يمكن أن تغير مسار التاريخ إلى دقائق زمنية معدودة ومحسوبة. ومن هنا يصبح الخطاب هو ذاك الذي يجمع بقايا الزمن ويعيد قراءتها بحثا عن معنى نضالي مهم. ويتناول الكتاب قضايا القرار الوطني وتعقيدات السياسة والعلاقة بين الحلم والواقع مشددا على أن التحدي الأكبر لا يكمن أبدا في مواجهة الخصم بل في إدارة الذات وتجاوز الأخطاء والقدرة على التعلم من التجربة. ليضيء الكتاب على دور الفكر في توجيه الفعل وعلى أهمية الوعي في حماية المشروع الوطني من التشتت بأسلوب أدبي عميق ومكثف يطرح أبو السعيد أسئلة أكثر مما يقدم إجابات تاركا للقارئ مساحة للتفكير وإعادة التقييم. فالكتاب ليس مجرد قراءة في الماضي بل دعوة مفتوحة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل برمته. هكذا يتحول حطاب المواعيد للقائد المناضل خالد الحسن إلى نص يتجاوز الزمن ليذكرنا بأن التاريخ لا يصنع فقط بالأحداث بل بكيفية قراءتها والتعلم منها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تخطط مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028. ويظهر مشروع موازنة السنة المالية الحالية أن مصر تحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، إلا أن القاهرة لم تقدم تقديرا لكمية القمح التي تحتاجها الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. أطلقت مجموعة QNB خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية وحلول المدفوعات الرقمية في سوريا بعد قرار أصدره بنك سوريا المركزي، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكترونية المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية. وتمثل الخطوة تطويرا للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية سوريا، وتعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175 02 240 26

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 0509-08-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
3: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني، التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية. شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة. ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: صباح النشاط، صباح المعنويات التي ترتفع. كلما حاولوا أن يثبطوها ارتفعت، كلما حاولوا إنهم ينزلوها ابتعلى أكثر. صباح الخير لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، لكل فلسطيني في هذا العالم ولكل حر. يسعدنا إنه نرافقكم اليوم في أحلى صباح من جديد على مدار ساعة وعشرين دقيقة تقريبا من الآن. صباح خالي من الأوجاع، خالي من الآلام، خالي من الأزمات، خالي من الحواجز، خالي من التنغيصات، خالي من الغضب والحزن، خالي من كل شيء. طب عمي من وين؟ صباح الخير. هاي على سبيل إنه أحلى صباح، ما بصير نبلش فيه عادي. هو خالي خالي خالي من الأزمات، خالي من الأوجع، خالي من الآلام، خالي من الأمراض، خالي من الزعل، خالي. طب عمي وين؟
1: اخشى المخول والعليك كلك قلت خالك الله يسلمك.
0: صباح الخير لكل الأخوال ولكل الأعمام، انت خال انت عم، صباحنا لإلك. الخال والعم مهمين في حياة الأولاد الصغار أو الكبار، أولاد الأخت أولاد الأخ. تعرفوا أنه ممكن تكونوا أنتوا قدوتهم؟ تعرف أنك يا خالي الولد، الولد طالع لك، لازم تكون حنون عليه، ما تجرحه. تعرف يا عم أنك السند، مش ممكن، مش لازم تتخلى عن أولاد أخوك وبنات أخوك. كلمة خالي وعمي تبث الطمأنينة للحياة، تبث الطمأنينة للإنسان. الخالي مخلى والعم مولى، خد لك يا سلام شو علاقته في الموضوع. حي للأخوال وللأعمام، ما حدا فيهم بتخلى عنه، ما حدا منتركه، ما حدا منستن، ما حدا مننساه.

ما في زي الخالي الحنون، ما في، وما في زي العم اللي بيكون كل حب. اللي مختلف مع أخته أو مختلف مع أخوه، شو رأيك اليوم عشان هالولاد اللي عندهم والبنات إنك تصالحهم؟ حنن قلبك. صحيح، في عيد جاي عشان هيك احنا من لحن. يا خالي يا عزيزي يا عمي يا حلو، بقول لك والله ما بسامحهم، يعني ما بصالحهم اليوم، بصالحهم بعد العيد.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة وإن شاء الله متجددة بمحبتكم بكلامكم بدعمكم من خلال الواتساب. ممكن تشاركونا على 059 0592421222. صباح الورد يا موسى، لك ولأصدقاء الطفولة، الله يخليكم لبعض. معتصم، درار، قتيبة ورأفت، شكرا يا جواد العيسى اللي بيقول انتو ناس بتخففوا عنه ثقل الحياة، حتى لو لساعة وشوي منحاول نخفف، هذا هدفنا. انسى انسى يا جواد، شو بدك في ثقل الحياة اذا انت عم او خال؟ ركز معي. صباح الورد ابو ادم حجاوي وعبود، تحياتي عزام عبدو، اهلا بعصام. بيقول عصام انه كل ابتسامة وراها قصة قهر وتحدي، مش بالضرورة، بس لو كان هيك فهذا اللي بيبتسم معناها عنده ارادة قوية، عنده تحدي واصل أعلى درجات المستويات. صباح الورد لحسن أسعد وإمرة وادي اللي كل يوم بتنزل على الحديقة لتصور الوردات وردة وردة، كل وردة عارفة اسمها وعارفة كم عمرها وإمتى فتحت وإمتى ممكن تحتاج لمي. العلاقة مع النباتات والحيوانات علاقة مختلفة عن البشر، أصدق، بتحسها أحسن، أفضل، أبرأ، أنقى. صاحب السؤال وصلنا هلأ، مش لمع الناس، واصل سؤالك إنه نسأل نقابة الأطباء عن موضوع إنه ليش طبيب العام في الأردن ممنوع يشتغل تجميل بينما طبيب الأسنان عندنا بيشتغل. على فكرة له علاقة بالتخصص يا صديقي، تخصص الأسنان كمان يتيح له إنه يشتغل في بعض أماكن الوجه تجميل حسب التخصص العلمي الطبي طبعا، بس ابعتها بكرة على الساعة 8 وإن شاء الله زميلنا أحمد بيسألك النقابة يا سيدي. هاني أبو النعيم انت باعت لينك، طبعا أنا صعب أفتح اللينك، إذا بدك تبعت لي إشي نص ابعته رسالة. كسل مني أني أفتح اللينك وأروح أدور شو اللي بدك إياه أنت. حسن أسعد أبو جواد، أبو جواد الرجيم، باي باي، مع السلامة، إلى اللقاء في أبعد نقطة ممكنة. لما يشوف الزغلول أبو جواد ما بضل لا رجيم ولا ضيط ولا حمية ولا غيره.
1: شو الرجيم عند العرب؟ هو عبارة عن أنه تأكل كل حاجة مع الشعور بالذنب،
0: طبعا مع الإشارة إلى أنه ممكن تعمل رجيم عادي وتاكل لحمة مشوية عند الزغلول بدون خبز مع سلطات. على فكرة أفضل طريقة لتقديم لحمة الخروف هي أنك تشويها، ما بيكون فيها سعرات كتير زي ما أنت متخيل، بس ما تاكل 20 سيخ، يعني كلك 5-4، ها مقبولة. تنافس بين وردات المستمعات، وردات إمرواد ولا وردات سندوس؟ صباح الورد زيد الناجي، أهلا بأسايد. أسايد أعتقد أنك من طلوزة، سعد صباحك. أهلا بإم عبد الله ذياب وإم بسام النجار، طالعة على رام الله، يا أهلا وسهلا وبتنور كل المدن. على فروت أب، فروت أب وفواكه أب، يعني فروت أب سموها للفراولة والحليب، طب ليه ما سموا الجنيدي فروت أب كمان الموز والحليب والفواكه المشكلة الكوكتيل؟ لا، الكوكتيل اسمه كوكتيل، كوكتيل الجنيدي، أطعمة متجانسة متناسقة مع الحليب بتوديك لعالم تاني، هذا العالم حلو جميل خيالي بس واقعي. لا تخاف. صباح الوردي علي ماضي. علي طبعا بعت لنا صورة يمين لمال مع علم فلسطين حديث السوشيال ميديا في العالم. ولد صغير عمره 18 سنة لسه وفاهم جديد 17 سنة ودخل في 18 ملوش أكم من شهر. شوف الجرأة. بينما نجوم عرب أندية عربية أندية إسلامية ما حد فيهم استرجع يرفع علم فلسطين ولا يحكي عن فلسطين. ليش؟ عشان بخاف على مستقبله البهي. شاب بيلعب بنادي كبير من أكبر أندية العالم، صغير لسه في مقتبل عمره، كل الإعلام بيحكي عنه حاليا، وغامر هالمغامرة وما خاف. وعلى فكرة كمان نشرها على الإنستغرام عنده للتأكيد إنه اللي ما شاف شوف. أمام الحق مش لازم تكون جبان. شركة مجمع سيلة الظهر، كلمة حق تقال بحق رز الضيافة بأنه المسيطر حاطط كل أنواع الرز الثاني في جيبته وقاعد ملك في السوبر ماركتات. ما عليك سوى حمل بطاقتك تبعت بنك القاهرة عمان وتنزل تشتري وتتسوق للبيت من منتجات الضيافة طبعا، والجنيدي لا تنسى. صباح الخير لإطلالتك الجميلة يحيى صوان، غادة، ميمونة، صبرين الدبيك، مصعب الجدع، منى كمان ورداتك حلوين، أمير زيدان وسائد الخراز هو وركابه، هاني أبو النعيم وركابه، كل السائقين اللي على طرقات الوطن ديروا بالكم على حالكم، لا تنسوا الحزام، لا تنسوا تطولوا بالكم. انتو كسائق بتشوف شغلات كتير بتعصبك وبتنرفزك، لا تنسى تهدي، هدي بالك شوي. حابب تروح على الفاصل؟ يا سلام سلام، انت اليوم من جماعة الفاصل. وين الفاصل ضايع؟
2: تناسب إيقاع حياتك. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
4: بالحكيم الحكمة الصح.
3: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا، تليفون
4: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
5: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك، حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
6: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز مفلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية، يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبكمل الصورة وبثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني المنسف هيبة، والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

نسينا وين وصلنا في الرسائل على فكرة. عند مين؟ صباحنا عليك سعيد مخلوف، قاسم سلامي، محمد غزل، صباح الورد لإلكم، رامز عبد الباقي، مريم، صباحك فول يا مريم، صباح ليوسف ناصر المشغل بطالب بعزومة مشاوي عند الزغلول. والله كل المشاغل يا أبو مازن، فيش ولا موظف ولا موظف في مخيطة في فلسطين لا يطالب صاحب المنشأة بعزومة عند الزغلول. دبر حالك وعزمهم عند الزغلول يا كبير. أم مريم من قلب الأردن بتحييكم، صباح الفل يا أم مريم. محمد عابد من جنين، صباح الورد علي عبد الحق، مع عبد الله مش فاهمة عليكي بالنسبة ليوم الخميس نعمل حلقة عن المشاكل اللي بينادي لخراب البيوت والناس لازم تطول روحها قبل تغلط. مش واضح يعني، أنا لو بدي أخذ هذا الموضوع مش واضح لي شو بالضبط، مش ملوش عنوان واضح. إذا بتوضحي لي أكتر بيكون ممتاز إذا ممكن.

0: حاله بيبكي. عموما الأغاني بتحاول إنها تعكس حالة معينة عند الإنسان بشعر فيها، فبتحاول الأغنية تخليه يعيشها أو تعبر عنه علشان كمان يسمعها ويحكي والله كأنها إلي. في ناس فعلا ما إلها حدا في الدنيا، بتحس حالها وحيدة، مش حاسس لا ولاده معه لا زوجته معه لا إخوته لا عيلته مفككة، ما في أصحاب ما في أصدقاء، فبيشعر حاله وحيد. أهلا بكم من جديد في أول فقرة من فقراتنا، والتي نستضيف فيها مدربة رياضية محترفة ومتخصصة وطبعا معتمدة. مش بدنا نحكي عن اللياقة البدنية، لا، بدنا نحكي عن موضوع مخصص أكثر. بتعرفوا إنه في بلادنا لما يكبر الإنسان بالسن ما منلاقي حدا بيهتم فيه، ما منلاقي مؤسسات ترعى، ما في مؤسسات فعلا إنها تحكي عن كبار السن وصحتهم ورعايتهم والاهتمام بنفسيتهم وفيهم. لكن ضيفتنا لليوم حصلت على شهادة متخصصة كمان ومعتمدة كأخصائية نشاط بدني وجودة حياة لكبار السن، حقهم إنه يعني يحصلوا على جودة حياة في آخر عمرهم. الجائزة حصلت عليها من أكاديمية جنب الأردنية وجامعة عمان الأهلية. إنها حنين منصور، إذن المدربة الرياضية المتخصصة والمعتمدة، وهي أيضا أخصائية في تغذية الرياضيين. صباح الخير حنين.
1: يسعد صباحك يا نجوى.
0: يسعد صباحك.
1: صباح كل اللي عم بيسمعونا يا رب.
0: يسعد صباحك. من أنشط المدربين في فلسطين حنين، موجودة في كل مكان، دائما بنشوف وين في نشاط اسمك بيكون موجود. في ماراثون حنين موجودة، في جوائز حنين موجودة، فيعطيك ألف عافية يا حنين.
1: شكرا لك، وهي شهادة بفتخر فيها منك ومن جميع اللي بيدعموني بهذا الموضوع، شكرا لك.
0: يسعد صباحك. أول إشي بدي أسألك حنين، من وين إجت فكرة هذا التخصص، هذا المجال اللي أنت رحتي وأخذتي فيه شهادة له علاقة بالنشاط البدني وجودة حياة، تحسين جودة الحياة لكبار السن، من أين أتت الفكرة وكيف كان مجريات ما فكرتي في الموضوع ولبين ما حصلتي على الشهادة؟
1: فعلا هو أنا الأساس بالموضوع هو أهلنا، عرفتي؟ نعم. والدي، يعني طبعًا. أنه انت لما بتشوفي أهلك عم بيكبروا بالعمر بتصير تنتبهي على تفاصيل كيف عم تتغير الأشياء معاهم. هاي كانت أول مؤشر بالنسبة لي. المؤشر الثاني كمان أنه أنا في عندي مشتركين كمان من كبار السن، أو نعم، أنه كان عم بيكبروا كمان موجودين حوالي. والنقطة الثالثة أنه فعلا أنا لما عم بطلع، إحنا عندنا مشكلة أنه لما بتوصل السيدة أو الرجل لسن التقاعد كأنه انتهت الحياة.
0: صحيح.
1: يعني
0: حتى بجوز اللي
1: وصلت سن التقاعد انتهت حياتك، مع أنه هلأ بلشت حياتهم، عرفت؟
0: يعني حياتهم الخاصة. هذا الفرق. صح. طبعا انت حنين عندك بيكونوا ناس يمكن من سنوات انت بتشتغلي، فاكيد ناس بتوصل سن معين بيكونوا عندك. صحيح. بيلعبوا رياضه بيهتموا بحالهم، بعد هذا السن بتفتقديهم، وهذا يعني مشكله بجوز لانهم مش عم بيشعروا انه هذا المكان، هاي الاماكن اللي هي ممكن تلبي رغباتهم ممكن تستقبلهم، وبالتالي بعتقد انه اجت هاي الشهاده اللي حصلت عليها مهمه جدا.
1: مزبوط. لأنه أنا ما عم بحكي لسه، كمان عم نحكي على شغلة نجوى، أنه يلي بلش من هو صغير يعمل رياضة ومقتنع فيها أن هي من ضمن حياته من أسلوب حياته، حتى هذا كمان بيعاني لما بيكبر بأنه أنا طب أنا هذا الإشي كنت أعمله قبل وهلأ مش قادر أعمله، ليش؟ صح. هاي أول نقطة، يعني أول سؤال. وعندنا الجانب الثاني اللي أغلب أنه لا، هو ما كان يعمل رياضة طول عمره أوكي، بس كان في عنده استقلالية في حياته، يعني بيروح على شغله بتيجي بيروحوا على شغلهم. أنا عم بقصد هون كمان الرجل والمرأة، مش بس فئة معينة، أنه كنا نروح على شغلنا كنا نعمل التزاماتنا، كان في عنا طاقة كان في عنا حيوية، بلشت تقل هاي المسؤوليات، صاروا يحسوا حالهم أنه هن معزولين ما في عندهم استقلالية. هاي كل هالعوامل هي اللي خلتني أنه أنا أطلع عليها وأشوف قدي عم بتكون مؤثرة نفسياً وفكريا عليهم، عشان هيك بحسب انه انا لا، هذا الموضوع لازم اهتم فيه اكثر
0: طبعا.
1: وبدي بالاخير كلياتنا، حتى انا ومشتركين الصغار عندي للكبار، بدنا نكبر بصحه وعافيه.
0: صحه اكيد هذا الموضوع صحيح للغايه. شو الاساسيات حنين اللي لما أخذتي هاي الشهادة كان لازم تعتمدي عليها في الحصول عليها في الحصول على هاي الشهادة المعتمدة والمتخصصة والمخصصة. إيش الأساسيات في دعم جودة الحياة لكبار السن؟
1: صحيح. هلأ بالقصة مش بس أنه هو شو التمرين اللي أنا بدي أعمله لكبار السن.
0: نعم.
1: هو أول شيء إحنا لفهمنا واللي درسنا واللي عشنا أنه نفهم كيف هاي التغييرات الفسيولوجية والنفسية والفكرية كيف بتأثر على مدى الحركة والتنفس، الرؤية، مضغ الطعام،
0: صحيح،
1: الاستقلالية، التفاعل مع الناس، النوم، ساعات النوم، هذا كلياته إحنا نفهمه منركز عليه، اللي بالتالي أنا بدي لما أنفذ التمرين وأبني التصميم البرنامج التدريبي لكل شخص منهم هدول
0: على حدة،
1: كيف أنا بالضبط كيف بدي أبني بالضبط على حدة أو كمجموعات متقاربة بوضعها الصحي والمرضي. أوكي. فهون بيجي عندنا يعني جزئين من الموضوع، هون بيجي عندي القدرة كمان أقدر أفصل أنه هذا الشخص الكبير بالسن هل هو قادر أنه يكون ضمن مجموعة ولا لازم يكون لحاله، لأنه حسب إيش الحالة النفسية المرضية، إذا في عنده إصابات، إذا
0: احتياجاته،
1: طبعا لازم نأخذها بعين الاعتبار، الأدوية، استقلاليته بالحركة ومدى حركته قديش عم بتكون، هون كلياتها بنبنى البرنامج التمريني وتنفيذ التمرين بناء على هاي التغييرات.
0: والتمارين مش زي ما بنعتقد، يعني مش دائما تمارين تقليدية، طبعا تمارين محددة طبعاً لكل حالة.
1: طبعا لأنه بتعرفي أنه إحنا في عنا عمر بيولوجي وعمر زمني، والفرق بيناتهم هو العضلات. هذا اللي برجع بقولك أنه استقلالية الشخص كبير السن إن كان الرجل أو المرأة هون بتعتمد على هاي النقطة، على قوته، على لياقته، على استقلاليته، هون إحنا بدنا ناخدها بعين الاعتبار كمان وبناء ببناء البرنامج. النقطة الثانية كمان حتى طريقة الأمراض اللي ممكن ترافق الكبار بالسن، عرفتي؟
0: صح.
1: إن كان من أمراض لها دخل بالقلب، بالسمنة،
0: الضغط،
1: نحف الكبد، اكتئاب، ساركوبينيا، زهايمر، هاي كلياتها بدنا نعرف كمان كيف نتعامل معاها وكيف نتفاعل معاها لحتى يقدر، إذا إحنا ما قدرنا نحل مرض مثل ما بقول يعني الأدوية بتعالج الحالة اللي موجودة عندك، ولكن هي ما بتعالج حياتك اليومية وعاداتك اليومية اللي أنت كيف بتتأقلمي مع هذا الموضوع.
0: مزبوط. يعني أنت على فكرة
1: هون بيجي موضوع الرياضة، هون بيجي موضوع الرياضة وتأثيرها على الصحة، لأنه أنت في عندك المبدأ تبع الصحة والعافية، أنه أنا صحتي بدي أخلي يعني الخلايا أدائها يكون أفضل، أوكي، والعافية هي أنه أنا أخلي هذا الإنسان مستقل، لأنه في عنده روح، في عنده عقل، في عنده عاطفة، في عنده احتياجات،
0: يشعر نفسه أنه له أهمية وقيمة في الحياة، وأنه الرياضة أوريدي بتفرز هرمونات قادرة على إسعاد هذا الشخص. طبعا
1: يعني عليك اللي لها دخل بهرمونات الحب والسعادة، فهذا كلياته رح يأثر عليه. وطبعا أكيد تصميم البرنامج التدريبي والاختبارات اللي بدها تكون موجودة لحتى أنا أحطه بالمكان الصح والتمرين الصح، كمان مين معاه من المرافقين اللي إله، يعني
0: إحنا
1: كمان هذا بنأخذه بعين الاعتبار، أطباء إذا في حالة مرضية، والمنشأة الرياضية نفسها كيف أنها تكون جاهزة ومناسبة لحتى
0: تستقبل هدول الناس طبعا
1: التمرين، أو حتى إذا كان في منزله كمان شو الأشياء اللي لازم تكون متواجدة ومتوفرة وآمنة عليهم.
0: يعني طبيب، شبه طبيب، يعني هذا العمل يشبه العمل الأطباء اللي بدهم يجملوا كل حالة هذا الكبير في السن، شو عنده مشاكل جسدية، شو عنده أمراض، إعاقات، إصابات، حالته النفسية، وبناء عليه أبني له خطة هي علاجية، بالمناسبة علاجية جسدية ونفسية كمان.
1: يعين عليك بالضبط. فإحنا عملنا متكامل، إحنا عملنا متكامل مع الطبيب، إحنا عملنا متكامل مع أفراد العائلة، إحنا عملنا متكامل مع الأصدقاء الموجودين، مع المجموعة نفسها. فهي دائما بضلني أقول ما في إيد واحدة بتزقف، هذا عمل إحنا كلنا لازم نشتغل عليه.
0: مزبوط.
1: حتى المجتمع اللي موجود حوالينا، حتى لما منشوف إحنا ناس كبار بالسن نشطين وكيف عم بيعملوا، يعني أنا بالأخير بدي أخليه يقدر وهي طبعا أنا عم بحكي شاب وصبية، نقدر نخليهم أنهم يقوموا يجهزوا فطورهم، يلبسوا أواعيهم، يلبسوا الحذاء، يروحوا يشتروا أغراض خفيفة، يروحوا يعملوا زيارات، يمشوا بالبلد، يتسوقوا، يزوروا جيرانهم، يتفاعلوا مع غيرهم، أحفادهم، أولادهم. هذا اللي إحنا بدنا نوصلهم إياه.
0: الحياة.
1: إحنا ما بدنا نعمل إنجازات عظيمة وبدنا نعمله رياضي محترف
0: أبدا.
1: أنا بدي أخليه مستقل بجسده، بنفسيته، يقدر إمتى يروح على نومه، إمتى يقوم من نومه. هاي الأشياء، التفاصيل اللي إحنا فعلا ما متخيلين قد إيه لها
0: تأثير كبير على
1: ما كانت موجودة
0: على كبار السن. طبعا لما نتدخل بحياتهم ونحدد لهم وقت الطعام، وقت الشراب، وقت النوم، وقت الحمام، ونعاملهم كأنهم خلاص انتهت مدة صلاحيتهم، هذا أبدا مش صح. أنا بتأمل النجاح والتوفيق لإلك حنين. إذن حنين منصور من الآن فصاعدا على شكل أفراد أو مجموعات قادرة على التعامل وقادرة على تحسين جودة كبار السن بالرياضة والتمارين مهما كانت بسيطة. شكرا حنين، يعطيك ألف عافية وألف مبارك لك هذا التقدم إلى الأمام.
1: شكرا لك نجوى، وشكرا لمتابعتك دائما للأشياء المهمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا هذا واجبنا. أسعد صباحك يا حنين.

ثلاث دقائق بعد الساعة 10. حبايبنا كبار السن اللي بسمعونا، جداتنا، أمهاتنا، أبائنا، جدودنا، صباحكم وإن شاء الله نهاركم زي العسل. للعسل حلو كتير، نخففه شوي، نحط عليه شوية إيش، مي لحليب. اليوم أنا حاسة المستمعين مش كما يجب، في حدا مثبط عزيمتهم، مش أنتوا، لا لا، أنا بحس أحيانا والله، بحس من كلامكم، من طريقة التواصل، بحس إنه في إشي غلط، أنتوا حاسين بإشي مش صح، مالكم زعلانين؟ صباح الخير لأحمد الجاسر الذي يرى بأنه العم أقرب من الخال. طبعا هي بتختلف حسب كل عائلة على فكرة، كيف الأم قريبة من أهلها ولا العائلة قريبة من بعضها مترابطة، وعموما أهل الأب دائما بيكونوا هيك محسوب عليهم الواحد. عمر الديراوي صباحك، علي، أم عماد، منتهى صباحك بلا منتهى، المصطفى الترابي، أم حسن قلود، محمد سلامي بهدي صباح للصديق الغالي معتصم الزوياني. ان شاء الله نكون قرأنا الاسم صح بالمرتين.

عندنا في فلسطين كمان مناطق بتحكي بهاي اللهجة. علامكي شلونكي أنا شفت في حملة انتقاد لعمر العبداللات بس ما عرفت شو اللي عامله، يعني شو صاير، شو مغني، ليش يعني عشان هاي الأغنية طلع.

0: علامك زعلانة. يوسف من السويد صباحك. مبارك لهاني ابنه لعزام اللي نجح وحصل على رخصة الشحن الخفيف. مبارك لهاني وبدنا زغروتي، بده زغروتي منك يا سلام. هذا أولا. ثانيا، وين الحلوان يا عزام عبدو؟ هاي عملنا عزيمة، هاي عملنا تهنئة، بس وين الحلوان؟
1: يا محبوبة قلبي يا روحي وكياني.
0: أهلا بأبو شجاع، يسعد صباحك. أهلا أحمد، أحمد أحمد عياش. شو يا أحمد عياش؟ دوم يسووا لك دوار للاعتصامات، سمعت؟ صبح وليل تضل قاعد عليه.
2: شو رأيك تسوي لك دوار للاعتصامات خميس عجوب على فضلتك؟
0: كأنه إلها تكملة ولا مش هاي؟

علا أبو عين أبو عون صار لها يوم من مبارح وهي مش طايقة حدا ولا تشوف حدا ولا تسمع حدا ولا تحكي مع حدا وما بتعرف ليش. هذا المزاج يا علا، هذا المزاج اللي مش مفهوم ليش بصير معنا هيك، فسيولوجيا غالباً.

0: بتحب اخوالها لكن اعمامها عمرها ما شعرت انهم بحبوها. ففاقد الشيء ما بيعطيه صراحة. اذا انت كعم ما اعطيت اولاد اخوك الحب تبين لهم انه بتحبهم هم رح يحبوك. صباحك يا أنس حمدات. بسام الشنينة، عيسى العجولي، عصام العجولي، عماد العجولي ومدهنته، هلا هلا معاليكم. أنس الفارس ماخدين عنك المستمعين. أنس ماخد عن سندس فكرة، سمعنا يا سلام، ماخد فكرة إنك نكدية، فبقول ورداتك يمكن نكدات زيك، ليش تعطيهم فكرة إنك نكدية هيك؟ أما وردات إمرواد فكلهم حياة. هذا يا أنس اسمه الحكم المسبق. أنت ما بتعرف سندس، جوز أنت سمعت لها رسالة رسالتين بس مش لازم تحكم عليها.
1: قعد محترم.
0: إياد من إيطاليا زارع زريعة، طول عمره يحكي معهم بس بقول عمرهم ما ردوا علي. معلش، بس أنت بتشعر بمحبتهم ولا لا لما الوردة تزهر؟ ما بتشعر أنها بتحبك؟ لما يطلع مثلا عندك النعنع ما بتحس انه بحبك لما يطلع النعنع؟ يعني بتكون زارع حبة طماطم او شتلة طماطم، شتلة بندورة، تطلع لك حبة هيك وبتحمر وبتصير حلوة، ما بتشعر انها بتحبك؟ نزرع ورد ما يطلع، نزرع ورد ما يطلع. سكرت بوجهنا. تصحيحا لمعلومة إياد، النباتات بتشعر بالإنسان، أي نعم ما بتقدر تحكي بس بتحس فيك، بتحس باهتمامك وتعطيك بناء على اهتمامك.
2: نعم يا أختي.
0: عسكت يعني ما بتحكي بس بتعمل.

0: منصبح عليك مرة أخرى يا أسيد وأهلنا في طلوزة 1-1 مكان. على فكرة طلوزة مكانها حلو, جغرافيتها حلوة كتير, مطلة جبلية. ومنصبح عليكم في المصنع لأبو صلاح الأمير اللي عازمينه يوم الخميس, واللي عازمكم ما شاء الله عنه أبو صلاح كريم كريم. أم الصادق شكرا على الوردات. طيب مبروك للطلبة اللي اجتازوا امتحان الجزء 13 من القرآن الكريم, للشيخ أو الشيوخ الأفاضل محمد رفعت وأحمد رياض ولجنة تحفيظ زكاة نابلس في مسجد أبو بكر, كل الموظفين من هاني أبو النعيم, أحمد حسن, عمر سعد, محمد نعيم, أنس رياض, أمير أنس, كريم هاني, يوسف عنان, عمر حسيبة, محمد فؤاد, معتز حسيبة, الله يبارك فيهم ونية لهم. حصلت بزوجي حبك صار, حبك صار. أبو عدي عارف لك يا سلام, بيعرف أنه عم تحسب الآن أنت بالدقيقة والثانية عشان تخلص أحلى صباح وتروح على
1: التالي. أيوة جرينيتش على الدقيقة بالضبط 3 دقائق
0: يا راجل. شو الصح السباجيتي أو المعكرونة؟ على المنصات بتلاحظ انه الايطاليين اي حدا بيطبخها بطريقه معينه من الثقافات والشعوب بيحتج, بيقول لك لا احنا الطليان اللي بنعرف كيف بتنطبخ السباجيتي او المعكرونه لانه اصلها ايطالي. معقول نتخيل؟ هل تصدق انه اصلها مش ايطالي؟ لا
2: راح تندهشوا, لكن اصل المعكرونه او السباجيتي مش من ايطاليا بل من الصين.
0: الله طلع الصين.
2: وحتى المعكرونة طلعت صينية.
0: حبك صيني كله صيني.

0: شاء الله ما يطلع هاي المشاعر كمان ملعوب فيها بالصين. إذا طلعت المعكرونة صينية بعدين مع الصين، لا إيطالية. صباح الورد لأمين أحمد اللي بيبارك لمحمد نائل تولي منصب رئاسة مجلس قروي رمون، ألف مبارك لمحمد وإن شاء الله لمصلحة أهلنا برمون. جيهان صدقة بهني بنت ليان بعيد ميلادها، آخر العنقود سكر معقود والمدللة، الله يخلي لكم إياها يا رب.
1: لما تكون يا حبيبي معايا مش فرق الأي.
0: يعني يا أحمد نافع إذا قلت لنا بونجور بشوف رسالتك أبكر، سواء حكيت بونجور ولا صباح الخير نفس الإشي. عمرك لاحظت إنه الكتابة بالقلم الرصاص أحلى من الحبر؟ في حدا بيعرف يعني، أو في حدا جرب، في حدا عنده هذا الشعور؟
2: أنا ما أعرفش يا ست هاني
0: كمان.
2: أنا ما أعرف أقول على طول. هو أنا هخبى على حد.
0: خلاص خلاص ماشي ماشي، إحنا غلطانين إنه سألناك. ماشي ماشي إحنا غلطانين إنه سألناك. من أتقدم لك كامل الاعتذار مع صندوق فريشة. منقدم
3: ده في عالم جبنات بشاف.
0: احنا اسفين مع طنجرة رز بحليب الجنيدي. انا بسحب السؤال مع 3 كيلو مشاوي من الزغلول.
2: فين السؤال؟ انا حط ايدي على السؤال تلاقيني في الريرة. فين السؤال؟
0: عندك حساب
4: تعرف ايه عن المطبخ؟
2: الله يخليك
0: الله يخليكي. معك بطاقة لبنك القاهرة عمان، بطاقة تغنيك عن حمل المصاري الكاش. في كمان
5: بيني وبينك بعشرة وشلون انساك، وحليتك ما يلوموني لو قلت هواك.
0: سائل الخراز بده نفطر او يفطر على ذوقنا. انا برأيي سهل، جيب لك بطيخة شوية جبنة اقليهم بالزيت ويويلي على هيك فطور.
2: لجلم صحرنا من حكوماتنا نشمم نوقف صحن واحد هم بيلعبوا علينا.
0: طب ليش حكومات الوطن العربي هيك يعني؟ طب انتخاباته بصير، طب ليش هيك؟
2: حكومات برا إذا قالوا يش ولا نو بظلوا عليها 100 سنة. لا احنا حكوماتنا بأخذوا بعضهم بأخذوا بعضهم، الصبح طلعوا قرار العصر ببقضوا.
0: ان شاء الله يا ام عبد الله انه الموضوع اللي انت طرحتيه قصص حالات القتل والطوش رح نستعرضها في يوم خميس. ابو القاسم، انيس دويكات، حسام البكري، بونجورناك، صباح الخير.

0: أدهم الدياب بيقول زمان ما بعثت لكم صباح الخير، بس وراء مشاريع وعنده شركات وعنده تواقيع وموظفين ومشغول، عشان هيك ما بيبعث للبرنامج.
1: خرط الشباب وكذب الشباب هالأيام صار لأبو موزي. قال شو؟ قال إيش؟ حسيت حالي زعلان، رحت على البحر الميت.
0: قال شو؟
1: غير هيك نفسية. بعد شوي لو طلع لي حوت. قال بكل روك روك يا زلمة، نص الألف، نص الألف 500 وضل رايح لحوت.
0: هلأ مش قصة إنه حوت في البحر الميت، لا الحوت بحكي
2: مش صحيح. وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلت البحر.
0: صباح الورد يا أسماء. أماني زيد وأبو عبيدة، بسام، مهدي أبو عمار، مهدي زربة، صباح الورد أيامك جميلة، أبو مهيوب. أسمرية بتقولكم اليوم الجديد هو فرصة لتكون سعيدا.
3: يا سلام اسمي جميل قوي.
0: أسمرية.
3: يا سلام اسمي جميل قوي. عنزة يعني.
0: لا أسمرية.

0: امرا وادي بتسال الصوت اللي طلع التسجيل اللي بيحكي انتوا بتسمعوا احلى صباح هل هو صوت سلام؟
1: انتوا بتسمعوا احلى صباح.
0: صحيح صحيح هذا صوت سلام. امرا واد ما بتسمع تيربوك النوا ابدا؟ هلا على 11:05 امرا واد انا ادعوكي للاستماع لتيربو عشان تميزي هل هو صوت سلام ولا لا.
1: شركة الجنيدي للمنتجات الغذائية.
0: طب هذا صوت مين؟ أنا برأيي طلع كل المقاطع مرة واحدة. هلا بعمار. علاء أبو عون بتقول عمامي وبس. الله يخليهم، الله يخلي الحنون. رامز عبد الباقي كمان يشعر

0: سلسلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
1: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار،

اللي ما بتفرق معه الأيام الحلوة باي باي مع السلامة، ناقصنا طاقة سلبية. صباح الخير للمتابعين معنا في كل أرجاء الوطن، للمتنقلين على الطرقات انتبهوا ديروا بالكم، الأحزمة شباب وصبايا، صباح الورد لسمية نصار مع الطاقة الإيجابية تبعتها اللي على شكل غريبة. سيد عاصي لا عاجبه عمامه ولا عاجبينه خلاله إخواله، أنا هيك بفهم من رسالة يا أسيد.

صباح الخير، بيبعثوا لكم شباب الأجهزة الأمنية للمستمعين كل الصباحات الطيبة، بتمنوا لكم الخير والصحة والسعادة والأمن والأمان. ضباط الجنوب، الشباب الطيبة ضباط الجنوب اللي رايحين ومتنقلين كل يوم ما بين رام الله والخليل والجنوب. هاي ضحكة أطفال، ضحكة بريئة لإلكم. بس الشباب اليوم متخالفين 1500 شيكل، والله الرقم بوجع في ظل أزمة مالية، هذا الرقم بوجع. ومع هيك هل المصاري بتوقفنا؟ أبدا لا. صباح الورد يا زهير الطيطي، محمد تلاحمة وحسن، يسعد صباحكم ولكل ضباط وعناصر اللي معاكم في الباص.

0: تحياتنا لحسن. يلا يا حسن خلاف انت ترند المؤسسة وان شاء الله بتضل ترندها, ديروا بالكم عليه يا شباب. صباح لمعتصم الزوياني يا أحمد فرح. هلا أنا إذا قرأت اسمه غلط نبهوني, يعني حركولي الكلمة لأني مش عارف زوياني ولا زوياني. زوياني محمد اللي بيضل مصحصح. أوه يوم الثلاثة معلمين لك المستمعين إنه أغاني النار عشان التيربو.
1: بليز شغل القرعة.
0: معهم حق على فكرة, تحليل منطقي وين بتفكر انت يعني كلام سندس. احنا دافعنا عنك بس هو بيمزح. بيمزح انه انت نكدية, اكيد هو مش قصده لأنس. والآن القسم الأخير من أحلى صباح, سننتقل فيه إلى القسم الثاني من حلقة تغذية مرضى غسيل الكلى. الأسبوع الماضي حكينا في جزئية, هذا الأسبوع بدنا نعطي كمان هاي الحالة حقها. إذا كان عندكم في العائلة أو أنتوا لا سمح الله عندكم عمليات غسيل كلى, بتعرفوا قديش بيعانوا, قديش لازم يديروا بالهم على صحتهم ويكونوا متحمين عن جد صح. منار عثمان, أهلا بك أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي. منار منورتينا, أهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم بجميع المستمعين, منورين بوجودك أكيد.
0: سعد صباحك يا منار. سعد صباحك. الأسبوع الأسبوع الماضي حطينا ثلاث أو أربع قواعد ممنوعة, الأملاح صحيح. وإيش الفوسفات, الفوسفور, شو اللي صحيح. حطينا ممنوع.
2: أوكي هلأ في الحلقة السابقة
0: الحديد يعني الكالسيوم
2: بشكل عام. اتحدثنا بشكل عام عن التغذية العلاجية لمرضى الفشل الكلوي, وشرحنا كمان أهمية التحكم. هي القواعد الأساسية كانت التحكم بالسوائل والتحكم بالبوتاسيوم والتحكم بالفوسفور والصوديوم وكمية البروتين. هلأ هاي هي القواعد الأساسية, ولكن إحنا اليوم حابين أن نسلط الضوء على يعني الجانب الأكثر اللي ما بتحدث عنه كثير من الناس, اللي هو يوميات مريض غسيل الكلى, اللي هو اليوميات اللي بعيشها وكيف علاقته مع الطعام بتصير. يعني إحنا الأسبوع اللي راح حطينا توصيات عامة, ولكن هل مثلا من السهل إنه يتم تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع, ولا في تحديات بتواجه مريض غسيل الكلى صعب إنه يعمل هذا الموضوع, أو ممكن إنها تقلل من سلوك تناول الطعام أو من تناول الطعام بشكل عام.
0: تمام.
2: اوكي فهون يعني فاليوم ان شاء الله يعني رح نحكي عن موضوع التحديات اللي بواجهها مريض غسيل الكلى واللي بتاثر على تناول الطعام وكيف انه يتعامل معها.
0: التحديات
2: التحديات. هلا احنا دائما لما يكون عندنا يعني بعيد الشر عن السامعين وربنا يشافي الجميع يا الله, لما يكون في عندنا جلسه غسيل كلى لمريض غسيل الكلى, من ضمن المضاعفات او من ضمن الاعراض اللي بتصير معه ممكن غثيان, تعب جدا قوي, ممكن انه يحس في جوع, في عطش وجفاف بالفم بشكل جدا كبير, ممكن يحس طعم معدني بالفم, ممكن انه يحس في فقدان الشهيه او تشنجات بالعضلات, او ممكن انه يصير هذا العام يعني بعد الجلسه هو مو قادر يعمل شيء.
0: صحيح.
2: وجميع هاي الاشياء بتاثر على سلوك الطعام وبتاثر على جوده الطعام اللي هو ممكن انه يتناوله. اوكي فبالتالي احنا هون اليوم دورنا انه احنا نعطيه حلول انه كيف ممكن انه يتعامل مع هاي الاشياء. هلا في حال كان المريض حاسس انه هو في عنده نوع من انواع فقدان الشهيه, هو مو قادر انه يعني يتناول الطعام, هلا ممكن الاستراتيجيات اللي احنا نعملها انه هو نعمل على تقسيم الطعام من 5 إلى 6 وجبات صغيره باليوم, بس نركز انه هاي الوجبات تكون ضمن التوصيات اللي احنا حكيناها في الاول. هذا اول شيء. الشيء الثاني انه احنا نركز انه الوجبات تكون عاليه الجوده الغذائيه وقليله الكميه, يعني احنا ما نعطي كميات كبيره, لا نعطي كميات قليله بس بشرط انها تكون جودتها الغذائيه كتير عاليه وتعطي يعني مريض غسيل الكلى الاشياء اللي هو بحتاجها, واهم شيء اللي هي موضوع البروتين على اساس انه ما يصير في عنده هدم عضلي, وبالإضافة إلى النشويات والسعرات الحرارية اللي هو بيحتاجها. هلأ ممكن مثلا الأمثلة على هاي الأشياء, ممكن إنه إحنا نعطي اللي هي مثلا البيض، الدجاج، اللبنة، والزبادي المناسب يعني للحالة تاعته. ممكن كمان انه احنا نعطي ممكن بعض انواع البقوليات في حال انه كان بيسمح الموضوع، فهو بيتم تحديد الاشي حسب هو يعني كيف حالة المريض.
0: صحيح. نعم.
2: هلأ في حال إنه هو مش جاي عباله يأكل أبداً، وفي فترات بيجي فيها اللي هو الشهية بترتفع، هون إحنا بنحاول إنه نعطي طعام بشكل أكتر. يعني ممكن إنه إذا في مثلاً في ساعة هو بحس حاله شهيته زايدة، ممكن إنه إحنا نعطيه طعام بكميات أكتر، إنه على أساس نغطي النقص اللي صار خلال اليوم. أوكي. هلأ كمان بالإضافة إلى ذلك إنه إحنا نحاول إنه الشخص إذا بيحكي إنه أنا مو قادر أكل لأنه طعم الأكل بتغير بتمي أو حاسس فيه طعم معدني، أوكي، هون إحنا دائما بنحكي إنه ممكن يكون الأكل بارد وما يكون كتير سخن، بخفف من هذا الشعور، وبرضه بخفف من الشعور بالغثيان. بالإضافة إنه إحنا لما بناكل مثلا علكة النعناع أو بناكل مثلا أوقات في شرائح النعناع، هاي بتقلل نوعا ما أو
0: مضغ النعناع الأخضر ممكن يساعد مضغ مثلا بعض أنواع الأخشاء الورقية من خس من نعناع إذا بقدونس إشي زي هيك.
2: صحيح، بس هون بنخاف على موضوع البوتاسيوم.
0: بيدخل البوتاسيوم في النص وين مكان بلحقنا
2: وين مكان، لأنه هو غني جدا بالخضروات الورقية.
0: طب لو مضغها وكبها غير طعم تمو وكبها كمان بحصل على البوتاسيوم من هاي الطريقة صح؟
2: اتوقع انه نعم. ممكن انه يحصل
0: العصاره، اكيد العصاره فيها بوتاسيوم.
2: صحيح. صح. في العصاره. هلا هون احنا مثلا خلينا يعني نحكي انه ممكن انه يفرش اسنانه، فهاي الاشياء بتخفف من طعم المعدن وبيقدر انه هو يتناول الطعام. هلا هون بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم، ننتقل للنقطه الثانيه اللي هو العطش الشديد وجفاف الفم. هذا يعني من اكثر الاعراض اللي ممكن انه نحكي انه بيعاني منها الشخص اللي بيغسل كلى، انه دائما حاسس بعطش بسبب انه اصلا كميه السوائل مش مثل ما هو متعود مثل اول، فبتكون كميه السوائل يعني اقل. غير هيك عدم توازن الأملاح اللي بيصير ممكن إنه يعمل هذا الشعور بالعطش الشديد وجفاف الفم. فهون شو بنعمل؟ يعني هون مهم جدا إنه الشخص ما يتجاوز كمية الصوديوم المسموحة له، ويبتعد كل البعد عن المخللات والشبس والوجبات السريعة، وكمان يبتعد عن الطعام اللي غني جدا في البهارات وفي الملح. وبرضه هون بدي أنوه على شغلة كتير مهمة، إنه في بعض الأشخاص ممكن إنهم يأخذوا منتجات، هاي المنتجات تسمى low salt أو low sodium أو مثلا zero sodium. اوكي
0: تمام.
2: هلا هون النقطه لا، لانه اذا كان الملح قليل بالصوديوم ممكن انه يكون عالي بالبوتاسيوم، فهون احنا بدنا ندير بالنا من هذا.
0: في انواع ملح بيحكوا عنها منار، كمان بيقولوا عنها مش زي الملح العادي ونسبه الصوديوم فيها واطي، ما بعرف. فانواع ملح موجوده في بعض الاماكن في بعض الدول مثلا، هل الكلام صحيح ولا لا؟ الملح ملح.
2: هلا هي بتكون صحيح، هلا هي بتكون قليلة الصوديوم ولكن بتكون عالية في البوتاسيوم.
0: بنروح وين ما نروح لحقنا
2: وين ما نروح لحقنا البوتاسيوم. صحيح. هلا هون بنروح على موضوع البوتاسيوم، فهون احنا بنحاول نلتزم بالحد المسموح لنا بالاملاح خلال اليوم، او بنلتزم بالحد المسموح لنا بالصوديوم اللي هو اقل من 2000 ملي جرام باليوم.
0: بجوز الليمون بيعادل يعني الناس اللي بتحب الأكل، كانت تحب مثلا هلأ بيغسل كلى وصعب يأكل وما بيستطعم فعلا بالأكل، ممكن الليمون يسد مكان، يعني هاي وصفة هيك بجوز أنا خطرت لي هاي الفكرة. حق منار.
2: صحيح.
0: إذا عصر ليمون ممكن يسد عن الملح.
2: صحيح. هلا ممكن انه الليمون ممكن انه يعني يخف يعني يعطي الطعم اللي هو بده اياه، وبالعكس الليمون جدا ممتاز برضه لانه بيقلل من طعم المعدن في التم، وبيقلل من الشعور بالعطش،
0: بس ما يكون في بوتاسيوم.
2: لا، الليمون سليم.
0: تمام.
2: هلا هون بعدين بنروح مثلا على الموضوع الثاني اللي هو احنا حكينا عن موضوع العطش وجفاف الفم، اللي هون اللي مثلا حكينا عن انه هو كيف يتعامل مع هذا الموضوع. حكينا اول شيء انه يبتعد عن الصوديوم وهذا اهم شيء. غير هيك انه فكره انه برضه نرجع لموضوع مضغ العلكه، اوقات ممكن كمان انه مضغ المكعبات الفواكه المثلجه، وبالشرط انها تكون قليله البوتاسيوم. يعني مثلا ممكن إذا جاب فواكه يعني ثلجها وأكلها، هذا بيعطي طعم منعش بالفم، بيقلل من الشعور بالعطش.
0: غير هيك
2: ممكن أوقات ممكن عصائر، يعني ممكن إنه يعمل عصائر الفواكه ويجمدها ويأكلها كأيس كريم، بس هاي تحسب ضمن الاحتياج اليومي للسوائل اللي هو بيحتاجها مريض غسيل الكلى،
0: فيجمدها أحسن كأيس كريم.
2: هلأ هو يجمدها بالضبط. هلأ ممكن أوقات كمان الجيلاتين، ممكن إنه الجيلاتين اللي هو بيكون فيه نوع من أنواع الجيلاتين اللي هو بيساعد على عملية، مش الجلو العادي، لا الجيلاتين اللي بيعمل شكل الجلو أو بيعمل الشكل الجلي. هلأ هذا ممكن إنه يستخدمه، هذا الشعور برضو بيقلل من الشعور بالعطش، وبيكون يعني خلينا نحكي ما في بوتاسيوم وما في صوديوم، وكمان ما بيأثر برضو على حجم السوائل اللي هو بيحتاجها. فبرضو
0: يعني أنا بقول إنه أكتر إشي بيقرقهم فعلا هو نشفان الريق، يعني هذا الجفاف الحلق وجفاف الفم هو أكتر إشي عدا عن الهزل والتعب اللي بعد عمليات غسيل الكلى، لكن هو هاي مشكلة فعلا بتقرقهم، بيكون صحيح. جفاف مش عارف شو يعمل، زائد الطعم المعدني. فعرفنا بعض التكتيكات من منار اللي ممكن يتخلص منها من هاي الحالة أو يخففها.
2: صحيح. هلأ هو هون هلأ ممكن كمان يمضمض بالمي الباردة بس ما يبلعها، يعني بس يمضمضها ممكن
0: عشان السوائل، عشان يحافظ على كميات السوائل.
2: يحافظ على كمية السوائل. هلأ هون بس بدنا نضيف هيك لو في أشياء بسيطة اللي هو مثلا كيف يتعامل مع مثلا إنه مع التشنجات العضلية اللي بتصير، أو كيف يعني التشنجات العضلية هي بيكون بسبب إنه هون بتم فحص، أهم شيء هون بتم فحص المغنيسيوم وفيتامين دال. إذا كان في مجال إنه إحنا نعطي مكملات، هاي المكملات تغطي هذا الموضوع، بيقدر إنه هو ياخد مكملات المغنيسيوم وفيتامين دال، بالإضافة إنه هو يحافظ على كمية البروتينات اللي هي البروتينات اليومية، على أساس ما يصير في عنده شعور بالتشنجات. ما بعرف إذا ضل معنا وقت إنه نكمل،
0: يعني نص دقيقة أو أقل إذا ممكن.
2: هلأ يعني بدنا نحاول إنه نلخص الموضوع، إنه هو بشكل عام إنه هو يفضل دائما مريض غسيل الكلى إنه يتوجه لأخصائي تغذية، مشان إنه هو يعمل له برنامج، هذا البرنامج مناسب لإله، ما يكون فيه حد كثير من الممنوعات، خاصة إنه مريض الكلى هو بيكون عنده خوف إنه هو يأكل قائمة كثير كبيرة من الطعام. فأخصائي التغذية ممكن إنه يساعده في موضوع كيف يوضع الطعام وكيف يقسمه خلال اليوم، على أساس أنه ما يرفع عنده لا البروتين،
0: صحيح.
2: ما يرفع عنده لا البوتاسيوم ولا الصوديوم ولا الفوسفور،
0: يعني بسهل عليه كتير لما يعطيه وصفة لكل صحيح. يوم بيوم وشو يأكل حتى بين الوجبات، صحيح. فأكيد بسهل عليه حدا بيعطيه خريطة اليوم. شكرا جزيلا منار، يعطيك ألف عافية وصحة والسلام للجميع. يسعد صباحك.
2: شكرا.

مش سد الشباك وسد الباب، كلمة سد. هلأ باللغة العربية منقول أغلق الباب، أغلق الشباك، بس ما منقول أغلق فمك. تخيل أغلق فمك. ولا شو عسل شو شو ما خلصوش كله. صباح الورد لياسين صلاحات اللي أمجد بيقول لك من يوم ما عرفك وهو بيوعدك بتوعده بعزيمة على الزغلول ولحد الآن مش طايلها. لا يا ياسين صباح الورد لنايف طميزي لأهلنا في الجنوب، يسعد صباحك أهلا يا محمد خباص، أبو القاسم محمد بدران، أبو ناصر الشلي من قلب العمل بصب عليكم، عيسى عجولي. اليوم الحلو عند ميمونة مش غريبي مش كنافي وإنما رز بحليب الجنيدي مع مكسرات. ارفع شوي لأنك وطيته في المقابلة، ما تخلينا نختلف في آخر البرنامج، خلينا ناس مناح وكويسين. له له أحمد جرارعة، أحمد جرارعة ليه ملكش نفس؟ لا مش عارف شو يحكي، مش عارف شوف مالكم اليوم. أنا شفت كيف عرفت إنه المستمعين مالهم إشي، اللي مش طايق الناس، اللي مش طايق يحكي. هلأ بتنعكس الأمور علي، هلأ أنا بصير زيكم تعدوني. أحمد الصباح بشكرك على تفاعلك مع سؤالي وإنه فعلا قلم الرصاص ممكن نتحكم فيه أكتر، ولما بدنا نعمل إشي جمالي قلم الرصاص بياخد معنا أكتر من الحبر. أبو جواد تحياته ليمال، يمين جمال، وبقول يا ريت يتعلم العزة فخر العرب محمد صلاح على الفاضي. اللي ما عنده ضمير

0: أغنية تركي كردي. منى الله يخلي لك إخوالك، هم كلهم في الأردن لكن حنونين، والله يرحم عمامك. عندما يكبر الإنسان يكتب بقلم حبر وليس رصاص حتى يتعلم أن محو الأخطاء لم يعد سهلا، كما يقول علي ماضي. أنا ما بكتب إلا، ما بحب أكتب إلا برصاص.
1: لاعبي ينادي أبو الأمراس المندفع، اصحى صديقي
0: حوله. هلأ يا حسن أكيد منصبح عليك كمان مرة، بس ما في تهميش لأنه الرسائل كمان مرة على واتساب رايا بتتراكم. أنا صعب إني أنتقي رسالة دون الأخرى، بمشي فيهم شوي شوي وحدي وحدي من الأولى للأخيرة. بويا من أبو إدريس، صباحك فل وإن شاء الله بيوصل لسلام هالحكي. أوكي يعني أنت يا بويا من حطيتني على الشمال على جنب وتركتني هيك، أوكي ماشي، بس مقبولي منك. يلا أنام مظلوم ولا أنام ظالم، يلا يلا مش مشكلة. قال أنت اللي بترسم البسمة على وجوه المستمعين مش أنا. يلا يلا كله عند الله يكتب ويحسب. لا لا لا احنا بنعرف انها سندس دائما بتضحك وخفيف الدم وخفيف الظل يا ام رواد، ولا تخافي علينا. قصي عازم انس عند الزغلول، ما صدق هم نازلين على الزغلول مصدوم. ولا هي عزومته شو كاينة عرايس؟ حبيت القمر عن قمر سطينا، بقول طعماني بعشرة شيكل وخلاني احط 30 شيكل بنزين. بوم هذا الفيلم. بس صاحبك شاطر يعني، قال لك عند الزغلول، قال لك شو عازمك؟ الحق مش عليه. ام جهاد وام بسام صباحكم فل، من نجاح لانتصار في مشغل ابو ضياء. ابو علي الذياب، بعد جهود حثيثه مع عدي عاصي اتفقنا يعزموا على سيخ اللحمه من الزغلول. اليوم طالع اللي بيعزمك قول له انت عايش عازمني في الزغلول. اه بلاش يكون عازمك على السلطات، قول له بدي مشاوي سيخ لحم لحم. أهلا بأم أسامة، إن شاء الله تفاؤل كل أيامك. فاطمة صباح الفل، ومبروك لأم نضال أختك بخروج ابنها من سجون الاحتلال، ولزوجته سارة ألف مبارك وإن شاء الله يا ربي عقبال كل الأسرى. أهلا سامر عفيف صباحك. لأي عزمي بده فقرة للي زارع كلى عشان يستفيد ولا يهمك، إن شاء الله هلا بنبعت لمنار تحضر لنا حلقة الثلاثاء الجاي عن الناس اللي عملوا زراعة كلى. سامح زايد شو مالك على منار؟ شو بدك تحكي لمنار؟ بده يقطع راسه ويهكش تهكيش، ايش فيه؟ أحمد الصباح بيقول الحالة النفسية الكئيبة عند المستمعين الآن سببها أغاني مع الناس الصبح، تهمة أنا ما دخلني فيها. أنتوا دائما تحكوا إنه هو عامل جوفي مع الناس وتارك أحلى صباح، فعكس لكم الآية. عزام بده هدية، أغنية لابنه بنجاحه في حصوله على شو اسمها؟ رخصة سياقة، شحن خفيف. لمجد الله، غادة، سمية بتقولكم حاول يكون هدفك بالحياة اسعد نفسك لأنه جربنا نسعد غيرنا نكدوا علينا. أحيانا يا سمية كلامك صح، بس أحيانا لا يمكن إنك تسعد نفسك والآخر مش سعيد لجنبك.
2: الله لا يوفقك يا سعيد.
0: حبايبنا أنتوا شكرا لكم السيدات والسادة، مستمعات ومستمعين، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، أشكركم إن شاء الله، نلتقي بكرة وإنتوا بخير وإحنا بخير والكل بخير وبصحة جيدة وعافية. والله اليوم عن جد عندكم طاقة سلبية، حدا مش كابب سطل، لا برميل يا سامح، كابوا على هالمستمعين وجايبهم عاحلى صباح. يا طير اللي طاير فوق انزل شوي، عنا حكي. ختام أحلى صباح، من رحب بي اللي استمعونا الآن. على فكرة انتقلت لإلي الطاقة السلبية الآن، هلأ أنا وأنا بختم بطل جعبة لأحكي. شكرا لإلكم، يلا شكرا. السلطة الملفوف الأحمر مع المايونيز طعم آخر، إذا بارد زاكية مع كثير من الوصفات زاكية. سلطة الملفوف الأحمر مع المايونيز، توقيع الجنيدي. سلام غير هالأغنية بالله عليك. خلينا نختم على سيخ اللحم من الزغلول. سيخ اللحم المعتبر اللي بعزمك على الزغلول، قل له أنا بدي أروح أكل مشاوي مش عرايس، مع أنه العرايس كل الاحترام لإلهم. ولا بدري، خلاص بلا ما يبقى. صار عندي هلا طاقة لازم أفرغها.

احلى. بنك القاهرة عمان بحييكم بقول لكم ديروا بالكم على حالكم. وبقيت لدينا الشركة العملاقة شركة مجمع سيل الظهر. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت. شو بتختاروا من المنتجات في الضيافة؟ بجوز تختاروا شو اليوم ممكن تاكلوا، بطاطا مقلية، ممكن برجر. خلوا الكاتشب تبع شداد موجود، كاتشب زاكي وأحمر وبطماطم طبيعي. يلا أنا بدي أودعكم، الطاقة السلبية من هون للتسعة ونص بكرة بدكم تتخلصوا منها الله يرضى عليكم، لأنه عن جد مش حلو هيك، مش حلوين. لازم تكونوا كلكم طاقة حيوية. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. باي باي.

0: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوة الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية وانتشار عسكري مكثف، إلى جانب مواجهات في بعض المناطق واعتداءات نفذها مستوطنون بحق ممتلكات المواطنين. آليات الاحتلال تشرع صباح اليوم باقتلاع أشجار في مدينة قلقيلية. مستوطنون يقدمون صباح اليوم على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار روابي شمال مدينة رام الله. وسائل إعلام لبنانية تفيد بسقوط 6 شهداء و7 جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر دونين جنوب لبنان. جيش الاحتلال يقول أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار، وقتل أكثر من 350 عنصرا من الحزب. أسعار الذهب ترتفع اليوم وسط ترقب المستثمرين للقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وكذلك التطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: شافوا المستمعين. أهلا وسهلا فيكم متابعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر رايا اف ام ورايا تي في كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا. أهلا برعي حلقتنا وبرنامجنا شركة غرغور التجارية وسمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. قريبا لدى شركة غرغور سيارة الاس يو في الخارقة الكهربائية سمارت هاشتاج 5. لكل مستمعين عودناكم في كل حلقة نحكي عن موضوع، اليوم موضوعنا محلي دايما أنا بكون إقباله وهو بيكون إقبالي. اليوم هو جنبي، أنا ربان السفينة وهو عضو في هاي السفينة، ولكن رح أنا أحاوره مش هو يحاورني، رح أنا يمكن أتنمر عليه مش هو يتنمر علي، يمكن أسأله أسئلة محرجة شوي في بس كل في موضوع السيارات، يعني مش في موضوع شخصي. صديقنا وزميلنا مقدم برنامج مع الناس أحمد عياش ضيفنا لليوم في برنامج مع الناس. أحمد أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك.
0: شو الأخبار؟
1: شو الأخبار؟
0: طب ليش خايف؟
1: متغير المكان، مفروض أكون أنا مكانك.
0: لا إذا بدك بنبدل.
1: لا لا لا لا هيك.
0: لا عادي يعني.
1: لا لا أنا هيك جاهز بين إيديك. بالعادة أنا بشوفك كبالي. من وراء الكنترول.
0: وبتاخد راحتك. بس اليوم مش ماخد راحتك.
1: اليوم أنا تحت.
0: حاس حالك مقيد.
1: لا خايف منك.
0: لا أنا بخوفش. طيب أحمد شوفير مر مثل ما بحكوها، سائق سيارة مر، بس خلف هالشطارة في السواقة. بدنا نحكي عن القصة من بدايتها. أحمد قديش لها معك الرخصة؟
1: 27 سنة.
0: ما شاء الله. أول توري أول تيست؟
1: أول توري أول تيست.
0: هل أجد أول توري أول تيست؟
1: أول توري أول تيست حتى عند أبو أشرف الله يسهل عليه.
0: لحقت أنت لحقت الامتحان النظري لما كنا أنت يمكن لما كنا ناخد دورة قبل ما نقدمه؟
1: أنا أخذ دورة في التئوريا. عشان احكي لك القصه من بدايتها، انا كنت اسوق قبل ما اخذ رخصه السواقه. بتعرف كالعاده يعني كان صديق لي علمني شوي سواقه، اخوي علمني سواقه. واذكر اني اول مره سوقت سياره كنت يعني بعمر بجوز 14 سنه. سياره جير طبعا. سياره الوالد.
0: كان هو نادرا الاوتومات
1: فتره الاوتومات، فخربشت في الدعسة بدل البريك بنزين، خشيت في البراندة عند أبوي فكسرت 4 بلاطات من البراندة، يعني بنساهاش في حياتي. كانت هاي أول
0: يعني دخلت السيارة في البراندة.
1: كان مدخل براندة صغير
0: على الشارع، يعني هي
1: البراندة على الشارع باب الدار دخلت فيها يعني.
0: شو كانت ردة فعل الوالد؟
1: يعني حاولنا ما يدراش لأنه أخوي الكبير اللي كان معي، فما دريش في الموضوع يعني. بعد فترة يعني صلحنا.
0: ذكرتني مرة كان عندنا سيارة أوبل سكونا، فأخوي حب يدرب أمي على السواقة وين؟ في منطقة فيها أحراش يعني كلها شجر، فأول دعسة كانت في نص الشجر، غطى الموتور طار من محله.
1: يعني أنا جيت فترة في الجناح يعني.
0: يعني بسيطة. شو كانت السيارة؟
1: كانت رينو 14.
0: رينو 14. طبعا اليوم انقرضت
1: السيارة، مش موجودة
0: يعني. طيب والتيست؟
1: التئوريا لا انا شوف، بعدها اشتغلت فترة وفي في في مؤسسة يعني. وكنت مضطر مرات اطلع بالسيارة يعني وانا معيش رخصة. لحد ما مرة كنت طالع حتى برا رام الله وكان في شرطة على الشارع جهة عطارة يعني. ومريت عن الشرطة ومرت بسلام. وأنا من يومها بس رجعت مباشرة رحت على مدرسة سواقة سجلت مباشرة.
0: يعني بأي عمر كنت لما قدمت؟ 17.
1: كان عمري 21 سنة.
0: يعني كبير قدمت الرخصة.
1: 21 سنة.
0: طيب الامتحان العملي التست.
1: التست على كل حال أنا أخذت دروس بالضبط.
0: كم دارس؟
1: أخذت 8.
0: ما هو
1: فقط.
0: اليوم في عدد اجباري.
1: اجباري. اخذت 8 دروس لانه كنت بسوق منيح. حتى اذكر انه طلع معي المدرب اول شيء، خلي بدي اشوف قديش انت مستوى سواقتك يعني، فقال لي صف ليفرز. صفيت اول مره اجت تمام. ثاني مره صفيت اجت تمام. بقول لي طب على اساس صفيت وجت معك؟ هلا انا ما كنتش ماخذ قاعده اخر السياره اول السياره
0: متمرس انت
1: على البركه برجع وبتزبط معي. فقال لي خلص خليك على البركه زي ما انت، ما تحاولش.
0: شوف مرات انه الشخص يكون بيعرف يسوق قبل ما يقدم رخصة مشكلة. منيح ومرات مشكلة.
1: مرات مشكلة.
0: وغالبا مشكلة. لانه بكون فيش عنده قوانين وبيعرفش اشي في القوانين سواقة فبكون عشوائي.
1: بتكون على البركة. او مشكلة هاي.
0: فبواجه مشكلة الاستاذ لما يدربه. انا طبعا اللي بحكي معك تئوريا وتستين أخذ. طبعا التست الأول طوشة والتاني أخذناه الحمد لله. أحمد طيب خلال فترة هالسواقة هاي اللي امتدت ل 27 سنة بعد ما أخذت الرخصة عطول امتلكت سيارة ولا
1: لا
0: قعدت فترة؟
1: لا قعدت فترة كنت أستخدم سيارة الشغل. بعدين تقريبا بعدها بأربع سنوات شريت أول سيارة. يعني
0: شو كان نوعها؟
1: كان نوعها سيات إبيزا.
0: سيات إبيزا بابين كمان.
1: سبور بابين.
0: طبعا ما كنت
1: حمرة كانت.
0: كنت متزوج فترتها.
1: كنت متزوج جديد.
0: طب كيف كانت الواحد بيقوله أول ما بياخد الرخصة يا أحمد بتكون مشعوط في السواقة؟
1: لا شوف صراحة أنا من الناس اللي مش متهور في السواقة يعني. يمكن واحد من الأسباب إنه اللي علمني السواقة قبل التست هو حدا هادي في السواقة مش حدا فعفوط في السواقة. فأنا يمكن اكتسبت موضوع الهدوء في السواقة منه. فأنا لا ما بعتبر حالي متهور في السواقة حتى يعني حتى كانت معي سيارة الإبيزا سبور بابين كانت مشجعة أصلا على موضوع السرعة.
0: ماتور 1200 ولا 1004
1: 1006 كانت
0: 1006
1: سيات إبيزا جير
0: قديمة عادي. قديمة هاي
1: كانت
0: قبل اختراع التيربو.
1: قبل اختراع التيربو. بس الله كانت معي فترة كانت لطيفة يعني السيارة يعني.
0: ومصيرها البيع كان
1: بدلتها بعد فترة
0: عشو
1: للأسف رحت على دايو لانوس.
0: يعني الواحد بدلت غزلان
1: حسيت انها اكثر عائلية واربع ابواب ولطيفة السيارة وصغيرة.
0: انت بتعرف شو تاريخ شركة دايو؟ دايو السيارة لما كانوا يشتروها الناس صفر كيلو يضرب موتورها كان مرة
1: يضرب موتورها
0: سيارة سيئة
1: يضرب الراس يعني بأذكر أيامها. أنا عندي باك إلي في الميكانيك يعني.
0: يعني دايو كمان للعلم يعني موتورها بركب على الأوبل سكونا
1: على الأوبل.
0: بتطلعها
1: كانت أوبل
0: وبركبوها كمان موتورها بركب على الشيفروليت كروز
1: تصنيعها صح؟
0: وقفت حال الناس كمان إنها سيارة سيئة كتير. طيب أحمد خلال مسيرتك هل سويت حادث غير اللي ذكرناه؟
1: جديد عملت حادث يعني مش جديد قبل سنتين. بس مش أنا المتسبب في الحادث. أنا كنت واقف على مفرق يعني الحق الأولي للجاي قبالي وجهة اليمين أو الشمال يعني أنا على تقاطعه جاي فست الله يسامحها جت و سحبت لي بوز السيارة وأنا واقف يعني.
0: شو كانت السيارة؟
1: كانت معي الأيونيك هونداي أيونيك
0: هايبريد.
1: الهايبريد بس الحمد لله يعني اللي سحبت الطنبون بس يعني
0: يعني الضرر خارجي كان
1: بس خفيف. الطنبون لا الضواء ولا الجنحان ولا إشي يعني كأنه مسكت الطنبون وأخذته معها.
0: على سيرة النساء شو رأيك في قيادتهم؟
1: والله في منهم قدعات في السواقة عشان أكون أنا صريح بس مش أكثر عددهم يعني. أنا هذيك اليوم شفت ست كانت بتسوق في باص فولكسفاجن كارافيل وشفت واحدة كمان معها باص مرسيدس الصغار هذول الباصات الفان بتحس إنه متمكنة في السواقة. وفي منهم هاي هلا المعظم لا صراحة خلينا نكون صريحين يعني ناشبة هلا بكم علي النساء الصراحة لا بتلاقي واحدة صف السيارة في الشارع ونص السيارة ضلت في الشارع من يمين لشمال هاي موضوع الغمازات بكون.
0: طب شو رأيك في المرأة والرجوع لفيرس أو لفيرس؟
1: لا مش في الحسبة.
0: مرة استضفت نجوى في البرنامج وكانت قاعدة في مكانك تقول لك احنا رخصتنا لقدام مش لورا.
1: ما اقول لك مش في الحسبه يعني. اللي فيرس عند البنات مش في الحسبه نهائي وصفه السياره.
0: لا شوف كيف بدك تعرف انه السائقه محترفه؟
1: انا بقول لك فيرس؟
0: لا بدك تعرف انه السائقه محترفه لما بتشوفها راكبه سياره رياضيه سبورت زي بي ام زي مرسيدس راكبه سياره مرتبه رياضيه مش عاديه يعني راكبه بي ام مثلا ام 5 ام 3 ام 4 بتكون سائقه. ولما بتشوفها راكبة سيارة مثلا زي اللي حكيت عنها الفان مثلا أو راكبة سيارة تجارية الهنتر بتعرف إنها شوفيرة وأنا بعرف يعني صبية معها سيارة فورد كانت في الخليل طبعا, ولا حدا كان في الخليل يطلع معها راس في السواقة
1: فورد ترانزيت.
0: هلا شوف اللي بنقص المرأة مش مش مش الخبرة, بعرفش إذا بتأيدني أو لا, اللي بنقصها الجرأة. المرأة ممكن بتخاف يعني, مش زينا ممكن في حالة الطوارئ ممكن الشاب يتصرف في حال بده يصير حادث أو إشي. هلا في حكي من النساء بقول لك بس تعالوا لعدد الحوادث إنه المتسبب في الحوادث أكثر للرجال,
1: يمكن لأنه أجرأ فبالتالي يكون بدون حسبة.
0: لا أو حسبة غير أجرأ, ما هو عدد السائقين الذكور السائقين أكثر من عدد النساء واللي بتحركوا على الشوارع سواء في الداخلية أو خارجية, يعني خارجية أكثر هم رجال بكون,
1: صحيح
0: فطبيعي يكون العدد أكثر. طيب أحمد, سجلك ناصع بالبياض ولا أسود في المخالفات؟
1: الحمد لله رب العالمين ولا مخالفة.
0: تمزح؟
1: ولا مخالفة الحمد لله. مخالفة واحدة بس مش لإلي, كانت صفت السيارة, كنت في نابلس فشوفت سيارات صفين على يعني كنت نازل عند المستشفى.
0: يعني سيارة الوطني. شركة؟
1: إيه؟
0: السيارة باسم الشركة يعني ولا طيب
1: فشفت السيارات صفين على رصيف, رصيف كبير عريض جدا لدرجة انه في باص 50 راكب صف على الرصيف يعني. فكنت نازل على المستشفى يعني كان عندي شغل بالمستشفى فصفيت السيارة هناك, قعدت ساعتين تقريبا في المستشفى, نزلت فكان الشرطي واقف عند السيارة وبحط في ورقة يعني, فطلعت عليه من بعيد بقول له شو يعني انه انا صراحة خفت تكون يعني محكمة ولا مش محكمة, فأشر لي من بعيد هيك بإيده انه 55 شيكل يعني. فقلت له هيك بوسة من بعيد, قلت له شكرا لك.
0: يعني بس 50
1: 50 هي هاي المخالفة الوحيدة, ومش مش على مخالفة السواقة صراحة يعني, هي صفة يعني. انا افترضت انه المكان مسموح.
0: الشيء بالشيء يذكر يعني, كلمة حق يراد بها حق. شرطتنا شرطة المرور متساهل كتير مع الناس في موضوع
1: والله بتساعده.
0: أنا بحكي الليلة ولا علي يعني, ويعني ممكن يتساهل معك يسامحك يطنش عن شغلات, بس شرطة الاحتلال لما بتمسكك على طريق خارجية مرات وانت مخالف أو مش مخالف مرات بتبلع عليك يعني,
1: بيعتبرها عقابة هو
0: بالضبط بيعاقبك بيعاقبك. بس شرطتنا للأمانة يعني بتعاونوا مع الناس في موضوع المخالفات. كيف شايف انت أداء مدارس السواقة إنه في البلد؟ هل لأنه شوف اليوم لما أخذت الرخصة أنا وإنت والناس اللي إلها 20-30 سنة و40 سنة معها الرخصة, كل شيء اختلف اليوم, طبيعة السيارات اختلفت كمان, فكيف بتشوف أداء مدارس السواقة والمدربين؟
1: هلا أنا بعتقد إنه كان زمان أشد شوي يعني, كتير بشددوا على قواعد السير, كتير بشددوا على السواقة. يمكن وإذا بتحكي كان زمان معظم زي ما حكينا قبل شوي إنه سيارات غير مش أوتومات, بس اليوم بحسوا لا يعني بتعامل مع الموضوع أريحية شوي, أسهل شوي, في تجاوز عن كتير شغلات صراحة متعلقة بقواعد السير وقوانين السير, وكأنه يعني كم من قاعدة أساسية في السواقة بتعرف تدعس بتعرف تسيطر على السيارة بشكل جسمه ذات ست خلص تمام هيك, كأنه بقول لك أنه مارس وبعدين بتتعلم أكثر. زمان كانت مدرسة السواقة صراحة أشد يعني, كان
0: وصراحة فيلم رعب كان.
1: يعني
0: يعني أنا المدرب لما كان يطلع جنبي أحس يعني شو بدي أحكي لك, رقل قاعد
1: جنبي. بتخاف منه. بتحسب الحساب.
0: طبعا
1: يعني حتى أذكر يوم التست يعني صباحا يعني, ورحت عمل تست وطلعت في التست الله يسهل عليه تستري, وصلنا عن مفرق ففي سيارة جاي فأنا واقف, فكان لي أطلع مسؤوليتي أنت أخذ شمال, فكان حكي لي أنا أيام هال
0: مرات فخ
1: إنه إذا كان لك أطلع مسؤوليتي أطلع يعني. فأنا وقفت قلت له لا أنا شايف إنه السيارة الجاي قريبة, فقال لي زي ما بدك اللي بريحك.
0: لا شو كان فخ
1: الصراحة, هاي زي ما بدك واللي بريحك خوفتني.
0: لا
1: ظليت على أعصابي لطلعت النتيجة.
0: تصرفك صحيح لأنه هو كان بده يختبرك بدك ترد عليه ولا لا. شوف أنا شو صار فيي, أنا حطيت ريفيرس بدي أرجع بين سيارتين, وقفت سيارة شاحن. هلأ بدك تعطي حق الأولوية للي جاي من ورا مزبوط.
1: طبعا
0: أنا وقفت مزدوج بدي أرجع أصف, فمكتوب على السيارة بالامتحان الرسمي, فلما وقفت في الخلف وقفت شاحن وراي, فشوفير الشاحن ضوالي وقال لي أرجع. بلشت ارجع دعس بريك التستري. قال لي ليش بترجع؟ قلت له ما هو اعطاني حق الاولويه. قال لي هو غلطان ليش انت تغلط؟ قلت له هيك يعني. قال وصلت دائره السير 100 كنت ماشي يومها.
1: خلص عارف روح
0: خلص روحت عارف حالي خلص يعني فيش مجال. بس بحس أحمد فيش عندك اهتمام كتير بالسيارات.
1: بالعكس أنا اشتغلت فترة معينة كمان في السيارات وإذا بدها كمان أنا ميكانيكيا مش بحكي لك اللي عنده سيارة خربانة بتعلم صاحبها المكنكة. أنا يعني وأنا صغير قبل ما يكون عنده رخصة كان في سيارة لأخوي كانت رينو 5. هلا تخيل شو قصتكم في العيلة مع الرينو بعرفش. رينو 5 صغيرة هاي
0: أصولكم فرنسية
1: شكله هيك عشان مخولي. فالجير الجير كان بيجي له بوكس من تحت بربط الإيد تبعت الجير في
0: ورشة كان الجير
1: كان كل يومين ثلاثة يفلت واسحب وجر وجيب الميكانيكي يربطها. فإجا الميكانيكي مرة عند باب الدار يسويها فطلعت إيه قصتها سهلة. فصرت كل ما يفلت أنزل تحت السيارة أعمل البوكس وأغيره وأشده مش عارف إيش. بعد هيك صارت سيارة رينو مشهورة بتحمى مشهورة في الحميان.
0: يا أخي بتعرفش ليش؟
1: بعرفش هل هي مصنوعة عشان مناطق باردة بس فكل فترة تحمى السيارة وصير دور وتنفيس ومش تنفيس. أنا السيارة هاي علمتني المكنكة لدرجة أني مرة أحكي لك قصة ما
0: يلا
1: مش تنحسب علي ما هو كنت

0: ولا تخمم.
1: هو الهند بريك تبعها يا دوب يمسكها
0: وهو ما جاش في بالي استخدم حتى الهند بريك. رحت وانا معبطها لبنكات لا رصيف
1: طيب
0: انطعج العجل زاويه وما نفسش طبعا لانه كان ايام تيوب مش تيوب لسه
1: متين يعني.
0: فاذكر رحنا عند دار صاحبي محمد الاشهب الله يمسيه بالخير, جبنا شاكوشه وبلشنا ادق في الجسم واضرب على الجنط اضرب على الجنط ظبطت الجنط شوي.
1: ايوه
0: ما صدقت مصادق وانا وصلت الدار كلبي برج دي برجين
1: طبعا انت صفيتها ودخلت هناك
0: ولا اي شيء ولا بعرف ايش صفيتها ان شاء الله ما يسمعونيش.
1: طيب لليوم بيعرفوهش؟
0: لا بعدش بعرفها على الهواء
1: ولا انتبهوا على العجل انه ما طلعش
0: ولا شيء. ما رحت ثاني يوم الصبح سويت بدلت الجنط
1: بدلته لانه في رج اكيد كان
0: بس هو ورج بس هو متعود مبهوك.
1: انت بتتذكر كيف كان رينو 5 الجير تبعها على التابلو
0: البوكس
1: اذا كنت عضلانجي يطلع في ايدك
0: ما انت كنت تحتار هو جير والهاند بريك كان شيء الهاند بريك صاحب والجير تبعها.
1: بعدين العزم فيها خرافي الرينو 5
0: ما بدك اربع زكو فيها
1: تكون داعس بنزين رجلك واصل الكارتير
0: شو صوت بس فيش سحب
1: بعدين وساع من جوا رينو
0: تحط رجلك في التابلو
1: نفسي في حد يجي يشكر فيها. هلا السيارات الكلاسيكيه كتير في ناس بحبوها وهي هلا تصنف من السيارات الكلاسيكيه بس لو انعرضت علي بشكل ما بحملهاش. هي اصلا انقرضت. في سياره كمان كانت انقرضت من شوارع انا بشوف هذيك اليوم شفت واحده دلتا اذا بتتذكر كانت تيجي صفر كيلو
0: كانت في في في شو اسمها زي الدلتا بس الاصغر شوي نسيت شو اسمهم كيف الفيات 27 لا قبل الماتيز لسه قبل الماتيز
1: فيات 127 فيات فيورينو
0: لا كانت اشارتها عباره عن مثلث مكسوم نسيت شو اسم السياره
1: مثلث
0: كان استاذ اللغه العربيه عندنا في المدرسه
1: بونتياك امريكي
0: بونتياك يمكن
1: كانوا اعضاء التشريع كانوا معهم كما هم زي
0: انا مره بالمناسبه على قصه اقتنيت سياره مرسيدس موديل 63
1: اي ايوه
0: كانت لابو شاب صديق لإلي طبعا موديل 63 بس السياره خرافيه كانت اوتوماتيك
1: المرسيدس في الثمانينات اللي برايفت انا بحكي اغلبه كان اوتومات
0: كانت اوتوماتيك كان لها فتحه سقف يدويه
1: مانويلا
0: كانوا جنطاتها مغنيسيوم
1: كمان
0: كان لونها اسود ابوه ترك السياره فكان يجيب السياره هو ما كانش كتير في السواق ما كانش يعني فكنت اخليها عند السياره عشان لما نطلع لانه بعرفش يسوق يعني بالعاده.
1: هذا اي سنه الحكي؟
0: هذا في ال 96 97
1: بس في 96 انك راكب سياره مرسيدس موديل الثمانينات كانت فترتها جديد
0: موديلها
1: ايوه انك راكب سياره زي هاي مرسيدس يعني كان انه انت من قطاعيين
0: بس يعني بس كانوا الناس الجيران بيعرفوا لمين السياره بيعرفوا
1: شيء يعني ما كنتش تقدر تهت فيها
0: بس مره رحنا فيها مشوار بعيد طبعا المساحات تبعات هذول
1: عكس بعض
0: زي الطماط هذول عكس بعض
1: بالطماط عشان مرسيدس بيسمعونا
0: وشتا الدنيا كان لا مساحات ملحكه والبخار فيش شيء ازاله بخار ولا تدفئه فيها فكنا نفتح الشباك ونطلع على برا في شو اسمه
1: والله
0: بس للاسف راح ابوه باع السياره واحنا ما عناش خبر يعني
1: هلا انت ركبت رينو ركبت
0: كثير ركبت سيارات
1: مازدا ركبت هيونداي
0: لسه كان معي فورد فوكس كمان فيات اونو
1: يلا
0: كانت معي 3 سنين فيات اونو قبل
1: طيب
0: بعدين الفورد بعدين المازدا بعدين الايونيك بس على فتره بفترات يعني كن يعني الي في معرض سيارات يعني علاقه معهم فكنت مرات
1: اخذ منهم
0: يعني بديش عقب على انواع السيارات الجديده بلاش يعتبروها بس صراحه لا يعني في سيارات في مره جابوا سياره مرسيدس مش عارفين يشغلوها فقالوا البطاريه مش شغاله البطاريه فرحت على المعرض عندهم ضليت ساعتين فتحت اليوتيوب عشان اعرف وين موجوده البطاريه بس لما شغلتها حسيت بانجاز صراحه يعني.
1: طيب شو اكثر سياره او علامه تجاريه لسياره بحبها احمد؟
0: مرسيدس

0: مرسيدس. في فئة أو سيارة معينة؟
1: الإي فئة الإي بحبهم أنا. الجي إل إي وهدول الجداد بحبهم مش كتير.
0: الجبات الإس يو في.
1: بحب الصالون يعني
0: السيدان.
1: بحبهم.
0: مرسيدس.
1: مرسيدس.
0: نفسك تقتنيها؟ بصراحة ومنتهى الصراحة أحمد نظيف على سيارته.
1: في نظافة السيارة؟ لا. لا عندي مشكلة في الموضوع.
0: ليه؟
1: يعني ما بين الأولاد ما بين كذا ومرات أنا ما عنديش وقت يعني لما بغسل السيارة بحس حالي عامل إنجاز. يعني بحس لما تكون سيارة وسخة بحس إنه السيارة ما بتمشي صح وهي وسخة. بحس السيارة حتى سحبها بيختلف وسخة. أو شعور.
0: في راحة نفسية.
1: في شعور. يعني حتى بتحس إنه السيارة هي وسخة بتخطخط. تحس انه اي جوره بتاثر عليك بس عمليا يعني ما لهاش علاقه
0: بس
1: نفسيا بتحس
0: انت حالك انت مختلف. بترتاح وانت بتشوف سيارتك نظيفه. يعني مثلا انا شخصيا يعني مادح نفسه كذاب بس انت شاهد يعني
1: انت حاله استثنائيه صراحه.
0: يعني انا امبارح غسلت المغرب مثلا سيارتي طبعا الخميس لامبارح ثلاث مرات صرت غاسل امبارح الاثنين فامبارح المغرب غسلت على 8 يعني 8 ونص المساء على 12 في الليل مسحت السياره. يعني بعد ما غسلت مسحت السيارة أنا يعني هيك حسيت في غبر خفيف
1: هذيك اليوم جيت شفت سيارتك عليها شوية غبر بكل غير غريب
0: ما بقدرش بقدرش
1: أنت لو شفت سيارة نظيفة راح أنت تكون غريب طيب العكس
0: في ناس شو بتقول أحمد بقولوا إنه نظافة السيارة أو نوع السيارة بيعكس شخصية صاحبها شو رأيك؟ ولا مش بالضرورة
1: في منه يعني بدي هيك أذم في حالي شوي بس في منه يعني الناس اللي بتشوفهم تكتك بسيارته دائما سيارته نظيفة مرتبة بتحسوا انه شخص مرتب. هلا نوعية السيارة انا حتى مرة لشاب صديقي علي بقول له انا بكل ما اشوفك بحسك لازم تكون راكب سيارة كذا وجهك راكب على سيارة كذا فبتحس انه انه في مرات في سيارة بتلبك للشخص لوجهه لملامحه لطبيعته.
0: هلا شوف انا مثلا اذا بتركب سيارة مثلا يعني كانت معي سيارة بولو فولكسواجن بولو على نصاحتي هلا وكرشي هلا تزبطش معي يعني ببين قد الخمس شيكل.
1: بدك سوبرب
0: بدك اشي يتناسب مع حجمك
1: بدك برضه. مرسيدس بدك اودي
0: يتناسب مع حجمك بس انا اشوف يعني ممكن الغسيل اتغاضى عنه تمام بس مش لدرجة انه عفوا يعني اجلكم الله تكون السيارة مزبلة. يعني انا بشوف ناس حتى معهم اطفال بيكون يعني جوا السيارة شبس وكولا وعصير و يعني مش معقول يعني برضو هيك انت تحب تشوف هيك منظر في السيارة.
1: هذا اشي مختلف.
0: مختلف. اثنين في ناس بتشوف سيارته من الجناب مضربة من هون ضربة من هون ضربة من هون ضربة يعني
1: هذا بعطيك انطباع
0: انه شو هذا الانسان بيعطيك انطباع انه هذا الانسان مش فارقة معه. انا احسر شو بسوي لما بشوف دول الناس لما بشوفه في المراية وراي والله بصف على اليمين لانه هذا مش فارقه معه يضربك
1: تفضل الطريق الله سهل عليك
0: مش فارقه معه.
1: هلا على موضوع انه اذا في سياره مشحط على الجوانب كثير بتفترض انه اول شيء سواقته ضعيفه ثانيا مش فارقه معه
0: صحيح.
1: يعني هذا بشحطها بدل رايح يعني باعتبار انه بالنسبه له ما صار شيء. نظافه السياره من جوا لا يعني انا مثلا معود ولادي انه دائما في كيس
0: بالضبط
1: وكل ما ينزل لموا كل شيء في السياره هذا لازم يعني
0: هي ثقافه احمد يعني ثقافه لما بتحط كيس انت في السياره واي شيء بتاكله حطوه في الكيس في اي مكان خلص بصيروا نظيفين طول عمرهم.
1: هذا سلوك
0: فهم هذا سلوك بس مش بتكون مثلا وكثير انت بتشوف هذا الظاهره بيكون ولد بيشرب علبه شوكو ولا شيء بزتها من شباك السياره
1: يعني احكي لك قصه طالع انا مروح اولادي من المدرسه وطالع بطريق قدامي سياره جيب بفتح الشبابيك بصير كب زباله من الشباكين محارب بعدين علب بعدين مش اكياس بعدين فانا صراحه استفزني الموضوع زمر زمر زمر فلما صرت على المفرق وهي رايحه شمال وانا رايح يمين فصرنا جنب بعض بقول لها لو سمحت يا اختي مش عشانك عشان الاولاد اللي معك ما يتعلموا هذا السلوك ويكبوا الزباله من الشارع. قلت لها كل زبالتك علي من ورا وسكرت شبابك شو دخلك وسكرت الشباك والله
0: ما نابك الا البهدله
1: سويت هيك بلعت ريكي وقلت يلا اللي علينا سويناه
0: بس ما هو شوف من امن العقاب اساء الادب بس برضو بقول برجع بقول يعني مش بحاجة أنا لعقاب عشان أتصرف سلوك صح. يعني ابني وابنك من هم صغار من ربيهم إنه هذا التصرف غلط. يعني هذيك اليوم وقفت جنب بعيد عنك حاوية فبقول لابني بقول له ارمي هاي العلبة علبة شوكو ارميها في الحاوية. فرماها وقعت على الأرض يعني رماها من شباك السيارة ما إني جنب الحاوية إجت على الأرض. فجيت بدي أمشي أنا عمدا بدي أمشي دير بالك أقول لي لا لا لا بابا بابا على الأرض فهم. فتح باب السيارة ونزل شالها على الأرض وحطها على الأرض. خلاص هيك بتعودوا أنت يكون نظيف وبالعكس مفخرة إلك كإنسان مش بس لأولادك يعني كإنسان إنه أنت نظيف وحرصك على نظافة أشيائك ومقتنياتك بتعكس شخصيتك ونظافتك على حالك كمان. أقصى سرعة أحمد ساق فيها تضحك احكي احكي احكي هون إحنا حبل
1: غسيلة مشيت 180 مش أكثر.
0: تمزح مشيت 180 وين؟
1: على شارع أريح.
0: أي سنة؟
1: هذا في 2006.
0: شو السيارة؟
1: فورد ترانزيت.
0: هاي الشرطة إذا بسمعونا كل المعلومات عندكم شارع سنتي
1: الأرجنة وقفوني الشرطة
0: وقفوك. طيب بس فورد ترانزيت و180
1: كانت سيارة موديل 2005.
0: الفورد ترانزيت يعني موتورها 2500
1: كانت جديدة السيارة والطريق فاتحة والسيارة فاضية معي وكنت مستعجل سيارة الشغل كانت يعني
0: طيب
1: مشيت 180 لأنه وقفني الشرطي.
0: رادار ولا شرطي؟
1: شرطي إسرائيلي
0: يعني ما كانش عارف قديش ماشي.
1: قال لي انا مش ملحق. ف
0: كانت معي يمكن تويوتا ايامها
1: الله أذكر. لا اذكر شو كان مع سياره بس يومه ما خلفنيش.
0: مرضي
1: بس الحمد لله رب العالمين.
0: لا مش بالضروره انا سالتك قبل شوي كم مره تخالفت. مش بالضروره الانسان لما يخالف قوانين السير يتخالف. كم مره خالفت قوانين السير؟
1: يعني شوف في موضوع السرعة بكيت أتجاوز مرات السرعة في حالات معينة. يعني ماكسيمم أوصلها ل 110 120 يعني هذا في أقصى. بس هذيك الحالة كانت لو كنت لحالي كمان وكنت نازل على الجسر يعني ظرف طارئ يعني بصراحة. بس يومها أقول لك إني ما خفتش خفت يعني أنا خفت من السرعة يعني لدرجة إنه طولت لوقفت. ويوم سألني
0: ولأنه الفورد مش سيارة رياضية
1: خفيفة خفيفة
0: جدا
1: من وراء خفيفة
0: جدا.
1: أقول لك أنا خفت يعني بس ما عدتهاش. كانت هي المرة الوحيدة بوصل هاي السرعة وأيامها يعني كنت لسه شاب يعني بتفعفط يعني بس يومها الشرطي بهدلني أعطاني درس في موضوع السرعة وخلي المرة الجاي لو شفتك ماشي 70 بدي وقفك خلفك بديش أشوفك.
0: طب عمرك خلفت خط أبيض؟
1: لا
0: ما عمرك تجاوزته؟
1: أنا بالنسبة إلي التجاوز الخاطئ والتجاوز على الفاصل المتواصل الأبيض خط أحمر لأنه بعتبره أنه هي أخطاء قاتلة.
0: شو في عنده أحمد إيش في شخصيته في السواقة بكرهه أو بغلط فيه؟
1: بغلط فيه يعني يمكن الصفات بضطر مرات أصف على أحمر أبيض. بصف على إحنا يعني بالمنطقة اللي إحنا فيها يعني كمان ما عندنا مجال كثير للصفات. يعني لدرجة مرة صفيت سيارة في رام الله وأنا أدور على مصف يعني ونسيت وين صفيتها. قعدت يعني ربع ساعة أتذكر أنا وين جيت وين مشيت عشان أتذكر وين صفيت السيارة. فعندي مشكلة بالصفات مرات بطلعها على البنكيت
0: يعني على سيرة النسيان يا أحمد قبل أسبوعين ثلاثة يمكن صفيت سيارتي في المجمع بلدية رام الله للسيارة اللي هو الباركينج هذا
1: في البرج في العمارة
0: في العمارة. فقضيت مشوار نص ساعة يمكن. فأنا وين كنت بدور على صفي؟ كنت بدور على صفي في شارع الإرسال تمام
1: قبل ما صفيت في
0: البرج. بس ما لقيتهاش وضليت مكمل على المجمع من عند المنارة وصفيت في المجمع وهو بالمناسبة مجمع نموذجي. خلصت مشواري رحت على الإرسال بدور على سيارتي. وين السيارة وين السيارة وين مش لاقيها.
1: مشيت الشارع مرتين ثلاثة
0: وبطلع يمين شمال وين وين وين. بالصدفة أنا حاط إيدي في جيبتي فمعك التيكت هاي التذكرة تاعت الوقوف فطلعتها فذكرت من التيكت تذكرت وين صفيت
1: زمان. فبتصير احنا من الحياة اللي عايشينها منيح اللي متجمعين يا زلمة.
0: سافرت كتير انت احمد؟
1: اه.
0: عمرك سقت الشوارع الخارجية؟
1: نعم.
0: برا البلد؟
1: سقت في تونس. ومسافة طويلة. وبتستغرب مش زمان يعني هذا الحكي يمكن 2018. بس كانت السيارة ستروين موديل 384 جير. قالت لها حدا صديق هناك في تونس يعني تونسي ووجه له تحية يعني أعطاني السيارة فطلعت من ياسمين الحمامات على تونس العاصمة ورجعت من تونس العاصمة على ياسمين الحمامات. مش سهل. سكت في لبنان سكت في قبرص وكانت هناك الصاعقة قبرص السواقة على الشمال.
0: الله لا يحطني بهيك موقف.
1: أنا لسه أول ما وصلت المطار في سيارة بتستناني فشفت الشوفير لف على جهة جنب الشوفير بالنسبة إلي فأنا بقول له لا فكرت دي يفتح لي الباب بصراحة فطلع له بقول لي لا إنه هون أنا هون طلعت هي هذا الشوفير وما كنتش بعرف إنه شمال يمين
0: هم الإنجليز هم كلهم غلط.
1: طيب رجل أنا قاعد جنب الشوفير عمليا زي كأنه شوفير هون طول الطريق ولا أتنكوز حاسس السيارات ماشي عكس حاسس حالي أنا بسوق وماشي غلط حاسس الناس خش علي بوز لبوز.
0: دير بالك مش سهل تستوعب الموضوع في البداية.
1: لا
0: إنك أنت تمشي على الشمال
1: صعب صعب صعب تستوعب أنت قاعد في السيارة جنب الشوفير مش بتسوق لسه. هلا أنا قعدت فترة هناك وسقت سيارة كان سقتها فقط للتجربة يعني مش بغرض إني أسوق أروح وأجي.
0: عربيا وين حسيت السواقة مش سهلة؟
1: لبنان
0: مش سهلة.
1: لا
0: لا
1: الشوارع يعني مش مصر. أنا جربت السواقة في مصر ومصر على حجم الشوارع وحجم الناس إلى لبنان تهور في السواقة مش طبيعي. لا في حدود للشارع ولا في حدود للمسالك. هلا في تسور وفي كذا ما بتعرف كيف هذا بدخل على هاد. عندك الميكروباصات هذول اللي بيشتغلوا خاصة في منطقة الضاحية الجنوبية ومخيم برج البراج وهي المنطقة بسموها عند الرملة البيضاء هاي في يعني في امتداد الروشة. هاي المنطقة تحديدا بسياراتهم هدول عمل سواقة هناك الفيزا ما بتعرف كيف بيطلع من تحتك من جنبك من فوق. تحديدا في بيروت. هلا انا سكت من بيروت طلعت على برمانة. لا مختلف الوضع تماما هادي كل شيء تمام بس عيارك وصلت حدود بيروت بتبلش.
0: عمرك سقت في دولة أوروبية؟
1: بقبرص سقت. سقت بالسويد. السويد ولا في احلى من السواقة هنا.
0: شوف لانه الكل على القانون ماشي
1: وشوارع يعني انت ماشي في شارع ثلاث مسالك وفيش في غير سيارتين يعني ما في الكل شيء على القانون.
0: بعدين فيش حد مثلا عندهم اذا لاحظت احمد في الشوارع الصح والبلدان المتطوره فيش حد بيمشي على الشمال هو مش بحاجه للشمال الخط السريع
1: حتى لو انه فاضي
0: لو انه فاضي خلص تلقائي بياخذ يمينه. عندنا هون بضل ماسك في شماله. طب يا عمي انت لا انت ماشي ولا مخلي حدا يعرف يمشي
1: منعك تمشي
0: فهذا يعني الحكي. بس بدي اقول لك على جزئيه انه على السواقه انا يمكن بلاقي في كتير صعوبه في السواقه في الاردن خاصه دخول الدواوير في الاردن والخروج منها. بعرفش كيف بتسويش حادث الواحد وهو في الأردن. أنا لما بدخل على الدوار بطلع منه لأنه بكون 10 سيارات 10 مسالك مع بعض بتلف هذا. هذا بنقول شو في بتشوف تصرفات من الناس أحمد في السواقة ما بتعجبك سواء على طرق خارجية أو داخلية؟
1: موضوع التجاوز. شوف أنا ما يستفزني جماعة عكس السير يعني خاصة لما بنحكي عن أزمات. يعني أنت شايف الناس كلها في أزمة. أول إشي التجاوز خاطئ بتلاقيه ما بتعتبر له مدخل بو سيارته قدامك. شئت أم أبيت يا بيضربك يا بدك تضرب السيارة يا بدك تعمل مشكلة وبدك تختصر كثير مرات لأنه بدك يعني تكف الشر بلا الناس. مشكلة الناس اللي بتيجي عكس السير. طب ما أنت معركز حياة كل الناس اللي قبالك. أنت كل أقول لك شغلة تانية الناس بتسبسب عليك وأنت ماشي عكس السير بيعرف كل سيارة ما راكت عنها ما خلوا لك. مشكلة أخلاقية مشكلة مجتمعية مشكلة. وإحنا اليوم يعني تحت العصاي كلنا على الحواجز
0: طبعا.
1: يعني يا جماعة الخير يعني هل أنت مستعجل أكثر مني؟
0: طبعا. أنت عارف شغلة يا أحمد دائما أنا بحكيها وبستشهد فيها ولكن قليل بسمعوها وبصدقوها وبيمشوا فيها. أنا مثلا نازل على النابلس سبيل المثال مشيت 100 أو 80 ولا مشيت 200 حلو مشيت 200
1: شو بتفرق؟
0: لحظة شوي، بدي لاقيني حاجز، بتلاقيني أزمة سير، بدي لاقيني مليون قصة، بتلاقيني شحن تسحبني وراها نص ساعة.
1: طيب
0: شو استفدت أنا مصر؟
1: ولا إشي،
0: ولا إشي،
1: وبدون الحواجز. وصارت معي حدا بطريقة بتجاوز عني زي الصاروخ وطلع وتجاوز على قدامي وزي يعني.
0: وين زي
1: لما وصلنا عند حوارة، كان أيام لسه طريق حوارة قبل الحرب يعني، وصلنا حوارة، لما وصلنا البلاطة المخيم تعرف قدامي وقدامه بينه وبينه سيارتين.
0: تخيل عرض حاله للخطر والآخرين.
1: بالضبط.
0: سحب في سيارته بنزين لأنه كان يفعفت فيها، فهم؟ وكان متعرض لمخالفة لو مسكه شرطي كان حجز سيارته، والحجز بتعرف قديش انت مكلف. فانت ليش تسوي كل هذا الحكي؟ انا يمكن اسمع، يمكن في ناس بتقول عني جبان، انا متعتي انك تتجاوز عني يا سيدي، يعني بكون ماشي 80-90 انا هيك بسوق. روح الله معك، فيش عندي مشكلة. بعد شوي زي ما حكيت انت بتلاقيه قدامك.
1: لا بدي روح،
0: فيش عندنا شوارع بنية تحتية اللي تفرق معك السرعة. هلا في شوارع اوروبا اللي انت سقت فيها في السويد او في المانيا او اوكي، لما بتمشي 120-150 في شوارع مهيئة
1: تمشي
0: وبتفرق معك، بتفرق معك. بتفضل اخر سؤالين، بتفضل السيارات البنزين ولا الديزل، ولا ممكن تشتري سيارة كهربائية؟
1: انا بفضل سيارات البنزين مش الديزل. اولا وهلا بفضل الهايبرد اكثر من الموضوع البنزين او الكهرباء. الكهرباء يعني بشوف يعني انا بشجع الناس تشتري كهرباء، بس انا لسه خاف. بخاف من عدة اشياء يعني، لسه قديش في امكانيات صيانه، قديش ترستد انه واثق في السياره ولا لا. موضوع الشحن انا بخاف عنا هون في البلد اكثر من برا. يعني هون في البلد بقول طب انا لو كانت السياره فيها 30-40% شحن، وفيش عندنا محطات، فيش بنيه تحتيه، ما عندنا محطات شحن على الطرق. وانت عليكت على حادث الكونتينر قعدت لك ساعتين ثلاث، ما بعرفش قديش ممكن توصلك، هل ممكن تقطعك السياره ولا لا. هاي اسئله كلها وارده يعني. بعدين صوت السياره يعني، انا مرات بحب صوت الموتور يعني. كهرباء فيش فيها صوت موتور، يعني سيارة نعومة يعني.
0: حطوا سماعة.
1: حطوا سماعة، ويعني في صوت مرات صوت طنين صغير كمان عشان الناس. مرة سألت يعني فقالوا عشان الناس اللي حواليك تنتبه إن السيارة ماشية يعني. زي صوت الموتور بتطلع، بس صوت خفيف لطيف.
0: شوف يعني. السيارات الكهربائية يعني رح تغزو وغزت العالم
1: ومستقبلها أصلاً،
0: وتحديدا الصينيين يعني دمروا كل شركات العالم في موضوع السيارات الكهربائية لأنهم السباقين. بس هيك بقول أنا، السيارة الرياضية مثلا أو الفاخرة زي الجي كلاس الاي ام جي تمام، ولا يمكن أستمتع فيه بدون ما أسمع صوت. جزء من هلا الناس هذول اللي تلومهمش، الناس اللي بيحبوا السيارات الرياضية وبيحطوا عليها أصوات، هم خلص عندهم حب لهذا الصوت، ويعيشوا الشعور الرياضي هذا، والأدرينالين بيكون عندهم عالي. بس
1: فكرة الغيار يعني، انت وانت تدعس بنزين لما يعني بتحس انه الجير بحكي، تحس في اللحظة هاي بدك تعطي غيار اعلى. فيها لمسة
0: فيها متعة،
1: طنين جميل.
0: طيب اخر اشي بدي اشكرك احمد.
1: انت شكرا.
0: الله يخليك، وحكيت لنا عن تجربتك، ولأهلك إذا بتسمعونا هي في قائمة بالاعترافات اللي اعترف فيها وإنتوا ما كنتوا تعرفوا فيها. للشرطة كمان حكى كل شيء عنده عن السرعة والتجاوزات، ولو المخالفات تزبط بأثر رجعي
1: كان 20 سنة
0: كان زبطوا. بس آخر إشي كنت بدي أسألك إياه وراء عن بالي ورجع خطر عبالي. الإنسان لما بكبر بنضج حتى في السواقة،
1: صحيح؟
0: صح؟
1: طبعا
0: ببطل عنده السلوك الولدني.
1: شوف ما هو يعني في كثير سلوك ما بكون محسوب حسابه بعمر معين، هذا الاندفاع. يعني اليوم انا قطعني ببطلعش على 120، قطعني اسوق فورد 180 ماشي فيها، انا مجنون يعني. طبعا هلا في حاله نضج، في حاله كمان وعي بتصير فيها. حتى مرات حدا بمرق عنك سريع بتقول الله يهدي، بتنسى انه انت يوم من الايام بحرك الله يهدي.
0: زميلنا احمد عياش مقدم برنامج مع الناس، شكرا كثير لك كمان مره.
1: انا سعيد جدا.
0: مستمعينا ومشاهدينا احبائنا اينما كنتم، شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء. شكرا لاحمد العجولي في الهندسه الاذاعيه، فادي ماضي في البث التلفزيوني، أنتم عبر شاشة رايا تي في، نوجه لكم تحية ونسعد بلقائكم في الأسبوع المقبل في نفس الزمان والمكان عبر رايا اف ام. شكرا لشركة غرغور التجارية وسمارت باليستاين، هذه السيارة الكهربائية العصرية. زوروا معارض شركة غرغور للتعرف عليها عن قرب، وقريبا السيارة الرياضية الفاخرة القوية جدا هاشتاج 5 من سمارت وبنسخ برابوس المعدلة. رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش، حتى الملتقى، لكم محبتي، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تخطط مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028. ويظهر مشروع موازنة السنة المالية الحالية أن مصر تحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، إلا أن القاهرة لم تقدم تقديرا لكمية القمح التي تحتاجها الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. أطلقت مجموعة QNB خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية وحلول المدفوعات الرقمية في سوريا بعد قرار أصدره بنك سوريا المركزي، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكترونية المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية. وتمثل الخطوة تطويرا للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية سوريا، وتعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: أنت لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
5: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية وانتشار عسكري مكثف إلى جانب مواجهات في بعض المناطق واعتداءات نفذها مستوطنون بحق ممتلكات المواطنين. آليات الاحتلال تشرع صباح اليوم باقتلاع أشجار في مدينة قلقيلية. مستوطنون يقدمون صباح اليوم على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار روابي شمال مدينة رام الله. وسائل إعلام لبنانية تفيد بسقوط 6 شهداء و7 جرحى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر دونين جنوب لبنان. جيش الاحتلال يقول أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار وقتل أكثر من 350 عنصرا من الحزب. أسعار الذهب ترتفع اليوم وسط ترقب المستثمرين للقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني وكذلك التطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا حارا وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار،

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
6: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
6: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية.بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

إلكتروني جوال كل يوم جديد.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راي أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، نحييكم في مستهل لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من راية أف أم، والبداية بالعناوين. الكنيسة تختص مقاتلي النخبة بمحاكم تسهل إعدامهم. الاتحاد الأوروبي يستعيض عن استئصال سرطان الاستيطان بكي أدواته. ميلادينوف يقترب من إعلان انهيار اتفاق غزة وتبرئة الاحتلال. الصين قد تحسم الانقسام الأمريكي حول خيارات التعامل مع إيران.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: التفاصيل تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: مساء الخير رامي لك ولكل مستمعينا، ومرحبا بكم إلى موجز الأخبار. سلطات الاحتلال تجبر المواطن جلال الطويل على هدم غرفة سكنية ذاتيا في بلدة سلوان، وتستولي على باجر يعود لمجلس الخدمات المشترك شمال غرب القدس المحتلة خلال عمله في بلدة بيت عنان بحجة أنها منطقة مصنفة جيم. جمعية بيمكوم الحقوقية الإسرائيلية تكشف عن تصعيد خطير في سياسات التمييز التخطيطي ضد الفلسطينيين بالقدس، إذ لم تتجاوز نسبة السماح للبناء الفلسطيني حاجز 7%. إسرائيل تهاجم اليوم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعد أن نشرت تقريرا كشف عن حالات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال. دراسة علمية للمركز الفلسطيني للدراسات السياسية تكشف عن أن غزة شهدت خلال حرب الإبادة تحولا متسارعا في بنية العائلات واختلالا ديموغرافيا كبيرا. شركة مايكروسوفت تنقل مؤقتا إدارة فرعها في إسرائيل إلى فرنسا بعد تحقيق داخلي أجرته بشبهة تقديم الشركة بيانات عن فلسطينيين لقوات الاحتلال. جيش الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات أرزون وطردبة والبازورية والحوش جنوب لبنان تمهيدا لقصف مواقع فيها. الأمم المتحدة تحذر من تدهور خطير في الأوضاع داخل لبنان مع تسجيل أكثر من 100 غارة شنها الاحتلال في 24 ساعة فقط. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يشدد على أن الحزب لن يترك الميدان وسيواصل مقاومة الاحتلال وحماية لبنان. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تقول إن جيش الاحتلال قرر إنشاء مصنع لإنتاج مسيرات مفخخة من أجل مواجهة مسيرات حزب الله الانقضاضية. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تفيد بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية أكد أن القضية النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات مع واشنطن، وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض بالنسبة لطهران. أخيرا، الخارجية الباكستانية ترفض تقريرا أمريكيا زعم وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية نقلت لباكستان بهدف توفير الحماية لها من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. هكذا وصلنا إلى ختام الموجز، وعودة إليك مباشرة رامي في متابعة الواحدة.
5: نرحب بكم من جديد. صادقت الهيئة العامة للكنيسة مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وحظي القانون بتأييد 93 عضو كنيسة من دون أي معارضة. وقال وزير القضاء الإسرائيلي إن القانون يضمن محاكمة المشاركين في الهجوم وإنزال العقوبات القصوى بهم بما في ذلك الإعدام. وفي مقابلة مع رايا وصف المحامي حسن عبادي القانون بالخطير جدا من عدة نواح، منها أنه ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة تعمل فعليا كمحكمة عسكرية للنظر في ملفات العشرات من الأسرى الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، بما قد يسهل إصدار الأحكام بالإعدام بحقهم.
7: القانون خطير جدا وسابقة تاريخية، لأن في تاريخ الكيان ما كانت قوانين تشرع بإثر رجعي على أحداث معينة، إنما القوانين كانت تمشي من اليوم الطالع وما كانت تمشي على أحوال مخصصة. هنا القانون اللي بسنوه قانون مخصص لمختطفي النخبة اللي مش معروف عددهم لحد اليوم، وعمليا القوانين هاي اللي بدهم يعملوا محكمة عسكرية خاصة في القدس لمحاكمتهم، التهم هنا اللي موجهة لإلهم راح تكون مش بس في تهم إنه قتل إسرائيليين، إنما تهم ثانية، إنه عم بيقول عن تهم جنسية، عن تهم تعذيب وإلى آخره، من الفترة بين 7 إلى 10 أكتوبر. ومن ناحية تانية أضافوا عليها لاحقا بنت بيقول إنه إذا لاقوا حدا عامل المختطفين اليهود الإسرائيليين في غزة معاملة غير لائق حسبها فبقدر يمشي عليه القانون. فالقانون فيه عنده عدة ثغرات، إذا ممكن يعني الثغرات اللي موجودة في القانون. أول شيء إنه بالنسبة للأدلة والإثباتات، عادة بالقانون في الكيان بيكون لازم يكون دليل عيني وإضافي عليه مشان اتهام بأي إنسان بالقتل، بكفيش الشيء الإفادة تبعته. هنا التغيير اللي صار إنه بيمشي القانون بس بناء أو بيقدروا يجرموا أو يذنبوا أي متهم فقط على إفادته أو على الشهادة تبعته. والشهادة إحنا بنعرف الشهادات اللي أخذوها من المختطفين من غزة كلها تحت التهديد بالتعذيب إلى آخره، يعني ما في عندهم أدلة عينية ضدها. وإذا بنلاحظ إحنا حسب كيف سنوا القانون اللي بدي يعملوا المحكمة عسكرية جديدة خاصة في القدس، المحكمة أكثر إعلامية، لأنه لأول مرة بتصير كل أحداث المحكمة تبث عبر التلفزيون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحضور في المحاكم بيكون بس لأهالي أو الجمهور اليميني أو أهالي المختطفين اللي بيقول عنهن أو إلى آخره أو ضحايا 7 أكتوبر. أما من ناحية ثانية المتهمين الفلسطينيين اللي من غزة ما بيكونوا حاضرين بالمحكمة، يعني القانون بيقول إنه بيكونوا موجودين بالجلسة الأولى وإذا بدهم يعطوا إفادة، أما بالجلسات الثانية بيكونوا عن بعد. بينما القانون الإسرائيلي بيقول إنه كل جلسة في تهمة من الشكل لازم يكون المتهم حاضر فيها. يعني الثغرات كثيرة. كمان إنه يسموا قانون بالقتل بإثر رجعي على تهم غير تهمة قتل أول مرة بتصير، يعني حاجة في أول مرة بتصير، فاللي هو أنا أكثر إعلامي مما هو قانوني. لا سبب هاي الثغرات بتوقع يكون التماسات للمحكمة العليا ويصير تغييرات في هذا القانون أو إبطاله.
5: أستاذ حسن العبادي، هنالك أيضا بما يتضمنه هذا القانون إنشاء هيئة قضائية خاصة، ما تفاصيل ذلك؟
7: المحكمة غير يعني ما في محكمة من الشكل، لأن هاي صارت لحد اليوم بس مرة واحدة لما حاكموا أيخمان، اختطف أيخمان من الأرجنتين بالنسبة لضحايا النازية وحاكموه فأقام محكمة خاصة. فهنا اليوم عمليا عم بقولوا بدنا نقيم محاكم خاصة، محاكم جديدة. الهيئة القضائية من 3 قضاة بشرط إنه واحد منهم يكون رئيس لمحكمة عسكرية أو قاضي في محكمة له أي مرتبة رفيعة، يعني وبعدين الباقي القضاة بيجيبوه من الاحتياط. يعني بجندوهن من الاحتياط إذا كانوا من قادة مركزية أو قادة مدني بجندوه احتياط مشان هناك، وكلياته هذا بسبب مشان يضفوا صبغة قانونية رسمية على المحاكمات، وهي تفتقد لأي ضمانات محاكمة عادلة، لأنه عمليا هن من القائمة المحكمة غير قائم، يعني بيقيموا محكمة جديدة مع رئيس محكمة يجيبوه من الجيش، والقضاء كلياتهم من الاحتياط. فهي كمان هاي إشكالية، وإشكالية ثانية كمان بالنسبة للي بدهم يتهموهن أو النيابة، النيابة كمان بده يكون مجندين بشكل خاص لإلهن، كمان حتى الحرس في المحكمة بده يعينوا رئيس الحرس بده يعينوا بن كفير، يعني ما إنه في حرس المحكمة المدنية بده يكون، إنما حرس خاص في هاي المحكمة اللي راح تكون في القدس.
5: هذا يعني أن القرارات التي ستصدر عن هذه المحاكم متوقعة مسبقا؟
7: يبدو انها المحاكم صوريه مرسومه مسبقا، غير انه لحد اليوم ما معروف ضد مين، يعني مش معروف العدد اللي راح تمشي عليه، بس من ناحيه ثانيه لما بدها تكون اكثر اعلاميه اكثر شعبويه ما بدها تكون مستنده على اشياء قانونيه، هاي تتنافى مع القانون المحلي الدستور المحلي، وتتنافى كمان مع القوانين الدوليه والمعاهدات الدوليه وقانون حقوق الانسان، وهون هاي كمان هي بحد ذاتها تعتبر جريمه.
5: هل تتوقع أقل من الإعدام بين ظفرين قرارات ستصدر عن هكذا جسم قضائي أستاذ حسن عبادي؟
7: أول شيء الإشكالية هنا بالنسبة للحكم الإعدام أنه بيقولوا مسبقا أنه فيش إمكانية لتحرير أو تحرر، حتى لو تكون صفقة تبادل أو أي سبب أو رئيس أو أي شيء، فيش إمكانية لتحرر، من يذنب هون من يجرم هنا، انتهى حكم نهائي لإله. المتوقع انه كيف الاجواء هنا، اتوقع حكم اعدامي ميداني مباشر.
5: شكرا جزيلا لك من حيفا المحامي حسن عبادي. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الذين يمارسون ما يسمى بالعنف في الضفة الغربية. ونشرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تغريدة قالت فيها إن الأوان قد حان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز، مضيفة أن للتطرف والعنف عواقب وخيمة. ولم تكشف طبيعة تلك العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف 3 مستوطنين فقط إلى جانب 4 منظمات استيطانية متطرفة. جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان اعتبر أن توجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات على مستوطنين بعينهم بداعي أنهم مسؤولون عن حجم ما تشهده الضفة الغربية من إرهاب فيه تهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية.
8: هذا هروب من الاستحقاق الأخلاقي والجمود بالقانون الدولي لمعاقبة إسرائيل كدولة إبادة وتطهير عرقي ودولة إجرام تخوض عصابات المستوطنين الذين يريدون أن يحولونها إلى قضية مستوطن فردية. لما يجري في الضفة الغربية هو ليس مشكلة المستوطنين، هي مشكلة حكومة تمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وبالتالي هي تستهدف الضفة الغربية، منع إقامة دولة فلسطينية وضم الضفة الغربية. هذا واضح للأوروبيين لكل العالم. كيف تدار بالاتحاد الأوروبي؟ الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراته بالإجماع، وهناك بعض المعيقات عادة بعض الدول المتماثلة يعني حول دعم إسرائيل ومنع أي قرارات باتجاه معاقبة إسرائيل، وكانت قبلها المجر عندما يعني كان الرئيس السابق الذي فقد الانتخابات الأخيرة، والآن ربما تكون ألمانيا أحد هذه المعيقات، ولكن هذا غير مبرر، هذا غير مبرر على الإطلاق. يعني وجود عقبات من هذا القبيل أمام قضية هي قضية قانون دولي، هي قضية جرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في فلسطين، وتحديدا الآن ما يجري بالضفة الغربية، بالإضافة إلى أن الإبادة مستمرة في قطاع غزة، يعني لم تنتهي. وبما أن يعني الأوروبيين هم أساسا هم داعمين لاتفاقية أوسلو ويعترفون بدولة فلسطينية، أو على الأقل يعني يدعمون قيام دولة فلسطينية في حدود 67، وهم يتهربون من هذه الالتزامات الدولية، يعني هذه الالتزامات حسب القانون الدولي ومن أخلاقيات حتى أخلاقيات معاقبة الدولة ترتكب نظام فصل عنصري وترتكب جرائم حرب بشكل يومي. هذا حقيقة مثير للغضب يعني من الاتحاد الأوروبي، يعني بعدما أن كان هناك يعني أمل بأن يكون هناك مواقف أكثر صرامة بهذا الاتجاه، ولكن ها هم عادوا مرة أخرى إلى تمييع القضية وإلى فراغها من مضمونها السياسي والأخلاقي. أيضا بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى وقف الاتفاقيات التجارة الحرة مع كيان إسرائيل. هذه الاتفاقية تعتبر من أكبر الاتفاقيات التجارة الحرة مع العالم، يعني أي عمليا أوروبا أكبر داعم لإسرائيل وهي أكبر سوق لإسرائيل. أيضا كمان اتفاقية التجارة الحرة هي واحدة من أهم القضايا التي تستطيع ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يأخذها. وقف تجارة الأسلحة، ما زالت حتى الآن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما زالت تزود إسرائيل بقطع غيار الطائرات والدبابات، وأيضا بكل ما تحتاجه إسرائيل من أسلحة من أجل استمرار حروبها على لبنان وعلى إيران وعلى قطاع غزة وفي الشرق الأوسط وارتكاب هذه الجرائم التي ترتكب، ويعلمون أن جزء من هذه الأسلحة توزع على المستوطنين الذين يقومون بارتكاب جرائم حرب بشكل يومي، والذين هم يريدون أن يعاقبون مستوطنين بشكل شخصي. قضية حكومة فاشية، قضية حكومة على رأسها نظام فاشي تماما، لو كان في أوروبا لوقفت أوروبا ضده. هذا يعني لماذا يعني ما الذي يستطيعون فعله لهؤلاء المجرمين؟ يمنعونهم من السفر للاتحاد الأوروبي؟ يعني لا أدري ما الذي يمكن، كيف يمكن أن يشكل هذا ضغط على المستوطنين من أجل وقف هجماتهم الإرهابية؟ الضغط يجب أن يكون على الحكومة، هي الحكومة الاحتلالية من تستطيع أن توقف هذه الهجمات، وهي التي تسلح وهي التي تخطط وهي التي تنفذ وهي التي تدعم هذه الهجمات. القضية ليس قضية المستوطنين، ولا نقبل أن تتحول القضية قضية مستوطنين، لا ينسك مستوطنين، هذه مجموعات إرهابية تدار من حكومة الاحتلال. الضغط يجب أن يكون على حكومة الاحتلال، المقاطعة يجب أن تكون لحكومة الاحتلال لإسرائيل نفسها. هذا تهرب من مسؤولية قانونية ومسؤولية أخلاقية، وهذا عار على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في دعم هذا الكيان الذي يمارس كل هذه الجرائم الحرب بشكل يومي منذ على الأقل وبشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وما زالت مستمرة حتى اليوم.
5: تشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن قطاع غزة يستقبل يوميا مواد غذائية تعادل 4 أضعاف كمية الغذاء المطلوبة وفق المنهجية المعتمدة من الأمم المتحدة. وفق تلك المعطيات فإن الفائض يتيح لحماس استغلال الوضع لتعزيز قوتها الاقتصادية من خلال فرض ضرائب تصل قيمتها إلى 30% وتحول مباشرة لتعزيز القدرات العسكرية والحكومية. وترافق ذلك مع اتهام حماس بأنها تستغل وقف إطلاق النار بصورة ممنهجة لتعزيز تواجدها المدني وترسيخ سيطرتها بوصفها الجهة الحاكمة في القطاع. وبحسب ما نشر فإن ممثل ما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بات قريبا من إعلان دراماتيكي يفيد بأن إسرائيل لم تعد ملزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بادعاء أن حماس هي الطرف الذي ينتهك الاتفاق بشكل فاضح، خاصة فيما يتعلق برفضها إلقاء السلاح وسيطرتها على الموارد. رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية في غزة محمد أبو قمر عقب على هذه التقارير بالقول إن الواقع على الأرض يفند ما جاء فيها، مستدلا باستمرار القصف وارتقاء الشهداء وتحريك الخط الأصفر واحتلال المزيد من المساحات وغيرها من الدلائل.
9: يعني يبدو الاحتلال أنه منذ وقف إطلاق النار يعني أكثر من 200 يوم حتى هذه اللحظة يتبع نفس الأساليب في التهرب من أي استحقاق له بتطبيق الاتفاق، خاصة في تحسين الواقع الفلسطيني. الآن الأمر المتعلق بإدخال المساعدات أساسا واضح جدا، هناك المعابر تدخل كميات، هذه الكميات يفترض معلومة، وكل يوم تقريبا من وزارة الاقتصاد في غزة تخرج عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة، لم نصل إلى أساسا 600 يوم. حتى لو بدي افترض أن قوات الاحتلال يعني ما تدعيه صحيحا، يفترض هناك وسطاء يعني يقومون على على هذا الأمر. هناك مركز تنسيق أمريكي موجود يقومون على الأمر, يعني يعرفون كل هذا التفاصيل, وبالتالي تكون الصورة أوضح. يعني لماذا يطالب الوسطاء على سبيل المثال بإدخال المزيد من المساعدات, وكل التقارير الأممية في غزة تتحدث في هذا الإطار. بالتالي الاحتلال يعني ينتهج منهج تضليل كبير, وأعتقد أن وراء هذا المنهج يعني حالة من ربما التصعيد ستكون على ما غرار ما نراه في الأيام هذه من إعادة الانذارات بعض المناطق السكنية, من استمرار الخروقات. وبالتالي الاحتلال طبعا يجند وسائل الإعلام الخاصة به على عادة طبعا دائما لتجيش الرأي العام صح التعبير باتجاه يعني التصعيد في داخل قطاع غزة. لكن هو الاحتلال يصر على ألا ينفذ أي من مطالب تحسين الخدمات على الأقل في داخل قطاع غزة. ولو افترضنا أن الاحتلال يتحدث بموضوع المساعدات على سبيل المثال ويحاول التملص من هذا الأمر ويقول أن المساعدات تدخل بالشكل المطلوب, كل بقية الملفات عالقة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار, سواء فيما يتعلق بالخط الأصفر, وهو قال أنه وسع الخط الأصفر علنا وهذا اختراق, فيما يتعلق بعدد الشهداء اليومي وهذا أساسا موجود وواضح وكل يوم يسقط شهداء تقريبا, فيما يتعلق بعرقلة الحركة عبر معبر رفح, والموضوع الأهم في عدم إدخال اللجنة الإدارية. وبالتالي كل البيانات والمعلومات واضحة في الميدان على أن الاحتلال لا يريد أن يطبق ما عليه فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار, ويريد أن يذهب مباشرة إن صح التعبير لتهيئة الظروف فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح الذي يريد هو, بمعنى أنه يريد أن يصور أنه ملتزم بكل

0: الذي ينتهك هذا الاتفاق بشكل فاضح؟
1: شوف، يبدو من خطوات بلادينوف في الفترة الأخيرة أنه يعني خرج أكثر أو خرج عن سياق مهامه، بمعنى أنه بلادينوف قبل تقريبا أكثر من شهر عندما وصل إلى القاهرة وصل برسالة إلى حماس نفاذها ضرورة نزع السلاح والدخول بهذه الخطوة، وتجاوز كل الخطوات التي تحدثنا عنها. ويبدو أن نيكولاي بلادينوف لم يعد يعني يقوم بمهمته كمنسق لمجلس السلام أو رئيس المجلس التنفيذي إن صح التعبير حسب المسميات التي أطلقت عليها، أو مندوب سامي في غزة، وإنما تجاوز الأمر لترويج لمطالب الاحتلال مباشرة. لكن الغريب أنه أساسا عندما يعني تم تكليف بلادينوف بهذا المسمى، المفترض أن مهمته الأساسية تصل بنا إلى يعني مراقبة كل اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب وصولا إلى مرحلة الإعمار. الآن الغريب من بلادينوف أنه تجاوز أيضا كل هذه النقاط تماهيا مع مطالب الاحتلال مباشرة، وذهب باتجاه موضوع نزع السلاح ووضعه على الطاولة، حتى أن بلادينوف نفسه لم يتمكن حتى هذه اللحظة من الضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الإدارية لقطاع غزة التي تنتظر منذ تشكيلها في مطلع فبراير حتى هذه اللحظة تنتظر أن يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يبدو أن الأمور، أنا أعتقد يعني حتى بلادينوف نفسه يتبنى مطالب الاحتلال، لا يعمل بالشكل المطلوب الذي يضغط على الأقل لتحسين الخدمات في قطاع غزة. على سبيل المثال، أين ملف الكهرباء من قطاع غزة وهو مطروح أساسا كان في ضمن خطة ترامب؟ أين ملف إدخال مستلزمات الإيواء بالشكل الكامل؟ أين ملف تحسين الخدمات المعيشية البسيطة في قطاع غزة؟ هل كل هذه الملفات أنجزت بشكل كامل ومن ثم نذهب إلى ما يقول عنه بلادينوف أن حماس تعرقل الأمور؟ في حال أيضا لو تبنينا يعني وجهة نظره أن حماس تعرقل الأمور، لماذا لم يضغط لاتجاه إدخال اللجنة الإدارية التخلص من حكم حماس على سبيل المثال؟ أنا أعتقد يعني كل الكلام الذي يقال يعني نظريا بعيد عن الواقع، لأنه أي شخص يعيش في داخل قطاع غزة ويعني يعيش هذه الظروف القاسية جدا يعرف أن فيما يتعلق بأقل القليل فيما يتعلق بموضوع الخدمات لم يطبق منه شيء كتحسين للخدمات في قطاع غزة.
0: نشكرك جزيلا محمد أبو قمر، رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية. انطلق ظهر اليوم في رام الله الفعاليات المركزية لإحياء الذكرى 78 للنكبة، والتي تقام هذا العام تحت شعار لن نرحل، جذورنا أعمق من دماركم. وبدأت الفعاليات بمسيرة العودة التي خرجت من ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات باتجاه دوار المنارة، حيث يقام المهرجان الخطابي والتوقف لمدة 78 ثانية عند انطلاق صافرة الحداد وفاء لشهداء الشعب الفلسطيني. وقال وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام إن ذكرى النكبة هذا العام تحل في واحدة من أخطر المراحل التي يخطط فيها الاحتلال لحسم الصراع.
2: المخطط الصهيوني كقوة استعمارية يتجاوز الحقيقة احتلال أرض فلسطين نحو محاولة حسم الصراع. كما تعلم، الذي يحكم إسرائيل اليوم هو ذروة الصهيونية الدينية التي تتمنى مقاربة حسم الصراع على أرض فلسطين. الذي يحكم إسرائيل يعتقد أنه بغفلة من الزمن قادر على حسم الصراع من بوابة الإجهاز على قضية اللاجئين وصولا إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية. وهذا الاستهداف اتخذ مسارين: تحطيم المخيمات ومحاولة تحطيم الأونروا كشواهد وكاعتراف دولي بوجود واستمرار قضية اللاجئين. هذا المخطط هو مخطط مدروس وممنهج بالإجهاز على المخيمات وعلى الأونروا، لكن نؤكد أن هذا المخطط يأتي في ظل 50 مخطط منذ عام 48 إلى اليوم، كلها فشلت بسبب واحد وحيد، وهو وجود الفلسطيني على أرض فلسطين. وجود ملايين من البشر لديهم حقوقهم ومشاعرهم وهويتهم وثقافتهم التي لا يمكن القفز عنها بأي حال من الأحوال.
0: يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية خيار استئناف الحرب على إيران مقارنة بما كان مطروحا خلال الأسابيع الماضية. ونقلت شبكة CNN عن مصادرها أن ترامب نفض

0: صبره جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز وما نتج عن ذلك من تداعيات على أسواق الطاقة. وأشارت المصادر إلى وجود انقسام داخل البيت الأبيض بشأن كيفية التعامل مع إيران في المرحلة المقبلة، فهناك من يدعو إلى تكثيف الضغط على طهران بما في ذلك توجيه ضربات محددة لتعزيز موقف واشنطن على طاولة التفاوض، فيما يتمسك فريق آخر بمنح المسار التفاوضي فرصة إضافية، خاصة وأن الصين التي يبدأ الرئيس الأمريكي زيارة لها يوم غد قد تلعب دورا في ذلك. الخيار الثاني يميل له المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أبي عبودي، الذي قال في مقابلة مع راية إن ترامب أمام تحد صعب، فما يطرحه من حلول دبلوماسية ترفضها إيران وكذلك إخضاعها عسكريا غير متاح.
1: اليوم كنت راجع صباحا، سعر برميل النفط وهو محدد أساسي وسعر جالون الوقود في الولايات المتحدة، هناك ارتفاع لما يقرب يعني 70-80% بالسعر، وهذا نتحدث على عبر الولايات المتحدة وبالذات في الولايات التي تسمى ولايات حمراء والولايات المتأرجحة. سعر البنزين أو سعر جالون الوقود كما يقول الأمريكان هو عامل محدد في كل الانتخابات الأمريكية. الناخب الأمريكي قد لا يهتم كثيرا لما يحدث عبر البحار في السياسة الخارجية، ولكن يهتم بشكل كامل لما يحصل له اقتصاديا، وبالذات أن اقتصاد الولايات المتحدة مبني على نظرية التنقل البعيد المدى ونقل البضائع والوقود الرخيص من أجل توفير كل هذا. ترامب أمام مأزق استراتيجي للتحديث بصراحة، يعني موضوع ما يطرحه هو لا يقبل به الإيرانيون، وموضوع وجود حل عسكري لهذا الموضوع بصراحة ليس في دائرة الممكن الأمريكي. يعني المقصود به ليس في دائرة الممكن، أي أن إخضاع إيران وفتح مضيق هرمز يحتاج لتجنيد قوات ضخمة أكبر بكثير مما نتحدث اليوم. حسب التقديرات الأمريكية، حسب بعض المحللين الأمريكان، عندما تم نقاش هذا السيناريو قبل 15 عام كانوا يتحدثوا على تجنيد ما بين 900,000 إلى 1.2 مليون جندي أمريكي من أجل تغيير النظام في إيران ومن أجل فتح هرمز ومن أجل فرض الإرادة الأمريكية. وهذا اليوم أمريكا ليست بالوارد بذهاب بهذه القوات البرية. الحلول العسكرية، القصف الجوي لم تنجز أي شيء، يعني تنجز دمار ولكن لا تنجز تغيير أنظمة ولا تنجز تغيرات استراتيجية، خصوصا عندما نتحدث أن هذه التغيرات هي محكومة بجغرافيا السياسية. واقع مضيق هرمز أنه تحت السيطرة الإيرانية، وهذا لا يمكن تغييره وفق معادلات القوى الحالية. يعني البدائل بالنسبة لترامب صعبة، هناك الضغط من اللوبي الإسرائيلي، لوبي إسرائيل أولا وهو لوبي كبير وقوي داخل الولايات المتحدة، لعدم الذهاب للاتفاق والذهاب لجولة قتال أخرى. هناك ضغوطات ضخمة على الحزب الجمهوري وعلى وبالذات من قواعده ومن جزء من كبير ومؤثر من لوبي أمريكا أولا، الذي يرى أن هذه الحرب لا مصلحة أمريكية فيها، ويمثل هذا التيار بصراحة هو نائب الرئيس، وإن كان في الإعلام تصريحاته نارية ولكن حسب ما يظهر في الواقع الأمريكي أنه ينأى بنفسه عن كل موضوع الحرب وكل موضوع ما يحدث. لذلك خيارات لدى ترامب هي محاولة الذهاب للاتفاق عبر الشركاء الدوليين، ونحن نتحدث هنا الذهاب للاتفاق برعاية صينية. التصعيد قبل الذهاب إلى الصين لا أظن أنه موجود، والموضوع رحلة ترامب للصين هي موضوع استراتيجي لترامب، لأنه أيضا يتضمن ترتيب الأوضاع بالنسبة للولايات المتحدة، وهناك يمكن أن يكون هناك تواصل قبل الذهاب إلى الصين ومع ذهابه من أجل أن الصين تدخل كوسيط وطرف وضامن لإنجاز اتفاق يفتح مضيق هرمز ويخفف الضغط الاقتصادي على الاقتصاد الأمريكي أولا وعلى اقتصاد العالم أيضا.
0: شكرا جزيلا المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أبي عبودي.
2: راية FM ترافقك أينما كنت.
0: ينتهي بهذا سيداتي سادتي برنامج الوحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من راية FM. نشكر لكم المتابعة، دمتم بخير، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
7: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر مساعد مدرب المنتخب الأولمبي رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست بالشهرة، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق، سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يعد كتاب الفكر الوطني الثوري في الممارسة للمناضل الكبير صلاح خلف أبو إياد والصادر عام 70-900 ميلادي ترجمة حقيقية لأحد أهم أركان الثورة الفلسطينية المعاصرة ومن أبناء رعيلها الأول، ليقدم من خلال هذا الكتاب أبرز النصوص التي تعكس تجربة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من داخلها، لا كشعارات بل كمراجعة حية لمسار الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا الكتاب لا يقدم أبو إياد تنظيرا مجردا، بل يأخذنا إلى قلب التجربة حيث يتقاطع الفكر مع الممارسة والسياسة مع الميدان، ليطرح رؤية تقوم على أن الثورة ليست مجرد فعل عسكري بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى وعي وتنظيم وانضباط وقدرة على النقد الذاتي. ويتوقف الكاتب عند محطات مفصلية متحدثا عن التحديات الداخلية وأخطاء التجربة، مؤكدا أن الاعتراف بالخطأ ما هو إلا شرط أساسي لاستمرار العمل النضالي، كما يشدد على أهمية استقلال القرار الوطني ورفض الارتهان بأجندات البعض، مع الحفاظ على البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية وعمقها الثوري القومي القائم على إسناد الشعب بروح الدعم العربي كأولوية أولى. الكتاب يضيء أيضا على دور الإنسان في الثورة كمقاتل ليس مجرد حامل سلاح، بل صاحب قضية ووعي وانتماء وفكر، ليصبح مفهوم التربية الوطنية جزء لا يتجزأ من المسيرة النضالية. بأسلوب مباشر وصريح يقدم أبو إياد خلاصة تجربة غنية تختصر سنوات من العمل والتضحيات، وتبقى حتى اليوم مرجعا لفهم كيف يمكن للفكر أن يتحول إلى ممارسة، والممارسة كيف لها أن تصوغ تجربة فكر متجدد قائم على الحداثة والتطوير ومؤمن بحق الشعب الفلسطيني في الخلاص والحرية والاستقلال. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. سلطات الاحتلال تجبر المواطن جلال الطويل على هدم غرفة سكنية ذاتيا في بلدة سلوان وتستولي على باجر يعود لمجلس الخدمات المشترك شمال غرب القدس المحتلة خلال عمله في بلدة بيت عنان بحجة أنها منطقة مصنفة جيم. جمعية بيمكوم الحقوقية الإسرائيلية تكشف عن تصعيد خطير في سياسات التمييز التخطيطي ضد الفلسطينيين بالقدس إذ لم تتجاوز نسبة السماح للبناء الفلسطيني حاجز 7%. إسرائيل تهاجم اليوم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعد أن نشرت تقريرا كشف عن حالات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال. دراسة علمية للمركز الفلسطيني للدراسات السياسية تكشف عن أن غزة شهدت خلال حرب الإبادة تحولا متسارعا في بنية العائلات واختلالا ديموغرافيا كبيرا. شركة مايكروسوفت تنقل مؤقتا إدارة فرعها في إسرائيل إلى فرنسا بعد تحقيق داخلي أجرته بشبهة تقديم الشركة بيانات عن فلسطينيين لقوات الاحتلال. جيش الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات أرزون وطير دبة والبازورية والحوش جنوب لبنان تمهيدا لقصف مواقع فيها. الأمم المتحدة تحذر من تدهور خطير في الأوضاع داخل لبنان مع تسجيل أكثر من 100 غارة شنها الاحتلال في 24 ساعة فقط. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يشدد على أن الحزب لن يترك الميدان وسيواصل مقاومة الاحتلال وحماية لبنان. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تقول إن جيش الاحتلال قرر إنشاء مصنع لإنتاج مسيرات مفخخة من أجل مواجهة مسيرات حزب الله الانقضاضية. السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي يقول إن إسرائيل أرسلت إلى الإمارات بطاريات دفاع جوي من منظومة القبة الحديدية إلى جانب أفراد من جيشها لتشغيل هذه المنظومة خلال الحرب مع إيران. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تفيد بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية أكد أن القضية النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات مع واشنطن وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض بالنسبة لطهران. أخيرا الخارجية الباكستانية ترفض تقريرا أمريكيا زعم وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية نقلت لباكستان بهدف توفير الحماية لها من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم أن تتابعوا المزيد عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية على مدار الساعات المقبلة.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: تخطط مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028. ويظهر مشروع موازنة السنة المالية الحالية أن مصر تحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، إلا أن القاهرة لم تقدم تقديراً لكمية القمح التي تحتاجها الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. أطلقت مجموعة QNB خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية وحلول المدفوعات الرقمية في سوريا بعد قرار أصدره بنك سوريا المركزي، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكترونية المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية. وتمثل الخطوة تطويراً للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية سورياً، وتعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: وأول أوردر

في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك النفسية مهمة كما هي صحتك الجسدية. خصص وقتا للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوغا. تذكر الاعتناء بنفسك هي خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. لإعلاناتكم على رايا أف أم اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات الاحتلال تفرض اليوم منع التجول على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وتغلق كافة مداخلها وتمنع الدخول والخروج من القرية حتى إشعار آخر. جيش الاحتلال يضع اليوم مكعبات إسمنتية عند مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يوجه إنذارا إلى الولايات المتحدة داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح طهران المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو مواجهة الفشل. وزير الدفاع البريطاني يعلن عن اجتماع يضم 40 وزير دفاع لحشد الدعم لمهمة تقودها بريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن الخطوط الجوية الهندية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى بداية تموز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطول عليكم فيه زي ما عودناكم دايما من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. هالبرنامج أكيد ما مننسى أنه برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. طبعا زي ما عودناكم دايما انه بيكون في عنا فقرات خفيفة ومتنوعة واخبار غريبة وجديدة من حول العالم، من تكنولوجيا لقصص حلوة وطريفة واخبار غريبة من حول العالم بتهمنا ومنحب نسمعها كلنا بعد يوم شغل طويل او بعد يوم مليان دراسة. بس قبل رح نحكي عن موضوع مختلف، بعدين رح نكمل معكم باقي اخبارنا لليوم. ما بنحكي عن ذكرى عابرة، بنحكي عن حكاية شعب كامل، عن بيوت ظلت مفاتيحها معلقة، وعن أسماء قرى بعدها محفورة بالذاكرة رغم كل السنين اللي مرت. النكبة الفلسطينية مش مجرد تاريخ مرق عام 48، هي قصة ناس تهجرت وأرض انسرقت ووجع وتوارثته الأجيال، لكن بنفس الوقت هي قصة صمود وتمسك بالحياة والهوية. كل الروايات اللي انحكت تظل الصوت الناس هم اللي عاشوا النكبة هو الأصدق، صوت الأجداد والجدات اللي لليوم تفاصيلهم البسيطة بيوصلوا لنا صورة وطن كامل. اليوم انطلقت فعاليات إحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية بمسيرة ومهرجان مركزي في مدينة رام الله ضمن فعاليات وطنية تقام تحت شعار لن نرحل جذورنا أعمق من دماركم.

قامت الفعالية اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة بمشاركة رسمية وشعبية واسعة تأكدا على التمسك بحقوق شعبنا الفلسطيني الوطني وفي مقدمتها حق العودة. وتأتي فعاليات هذا العام في ظل أخطر مرحلة يمر بها شعبنا الفلسطيني منذ نكبة 48 في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة واستهداف مخيمات شمال الضفة الغربية ومحاولات تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة الأنوروا. وكانت محافظات نابلس وطول كرم وسلفية وطوباس أحيت يوم أمس فعاليات ذكرى النكبة بمشاركة رسمية وشعبية. وستتواصل الفعاليات في قطاع غزة عبر مهرجان العودة الوطني في مخيم خان يونس بجانب نادي الشباب خان يونس بتاريخ 11 مايو المقبل، وبتحمل رسائل التمسك بحق العودة ورفض مخططات التهجير والتوطين، فيما ستشهد مخيمات الشتات والجاليات الفلسطينية في الدول العربية والأوروبية وآسيا وأفريقيا فعاليات سياسية وشعبية واعتصامات أمام مقار الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتأكيد أن لا عدالة بلا محاسبة.

0: وطبعا بعد 78 عام على ذكرى الأقصى في وجدان الشعب الفلسطيني، خلونا نتعرف على قصة الحاجة أم ياسين من مخيم قلنديا، الشاهدة والناجية من النكبة الفلسطينية، واللي بتروي لنا رحلة النجاة واللجوء.
1: من كنا مهاجرين نظل نتمنى وفي بالنا إلا إن شاء الله نرجع، إن شاء الله نرجع، وقد ما غبنا عنها ورحنا متعشمين إن إحنا نرجع. طلعنا على الجبال، جبال من جبال بلد ثانية مش جبال بلدنا، بس مش أطلعنا أشياء، بس بثوب العليل واحد طلع، صار إشي يكاوموا هذا، لكن مكاومتهم اليهود أزود بسلاح وإشي كل إشي، العرب فيش لها البرودة، شو بدها تكاوم؟ عاود تغلبوا على الناس، والناس إشي هاجر من الكرة، إشي استكام وكاوم. رحنا لما نجينا على المخيم جبل، أرض جبل، أعطوا الناس خيام، قال بلاد توكلت في الناس، أعطوا الناس خيام، صار ينصب الواحد، كل واحد ينصب له خيمته في هذا المحيط اللي كد خيمته، ومنها ظلينا كوهم علينا، ما إشي رجع بلده يعني بعد عناف وإشي ما رجع. ناس أرضياتها فيهن عنب، إشي فيهن تين، إشي فيهن صبر، إشي في أشجار من جميع اللي بدك إياه، أصحابه يكونوا زارعين اللي بده يدير باله لأرضياته يزرعهن وزرعهن، والناس بكت عايشة من أرضيها، فيش يجيها من برا إلا من أرضها. إن شاء الله احنا ان ما روحناش احنا الاختيارية، يروحوا اولادنا واولاد اولادنا يستحلوا بلادهم واراضيهم ويصيروا من اهالي بلادهم.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
6: بالحكيم، الحكمة الصح.
5: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
6: 1700 160 170،
5: واتساب 970 594 780 008.
7: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
8: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز مفلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لا تكتمل الحكاية، يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني، المنسف هيبة، والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
9: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
11: هذا البرنامج برعاية
12: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا لليوم عبر شبكة رايا الإعلامية. بانوراما رايا. وفي أولى أخبارنا لليوم رح تكون من مخبز فرنسي بيخبز حسب المزاج مش حسب الطلب العادي. في قرية صغيرة في فرنسا في مخبز صار حديث الناس، لأنه بكل بساطة كسر فكرة الخبز التقليدية بالكامل. يعني بدل ما زبون يوقف ويحكي بدي باجيت أو بدي خبز بني، صار الموضوع أقرب لإشي نفسي أكتر من ما إنه يكون غذائي. الزبون بيدخل على المخبز والخباز بدل ما يسأله عن النوع بس بيسأله سؤال واحد: كيفك اليوم أو شو شعورك؟ ومن هون بتبلش الفكرة الغريبة. إذا الشخص حكى أنه تعبان أو مضغوط، الخباز بيختار مكونات تعطي إحساس بالراحة، زي خبز دافي بقوام ناعم ونكهات خفيفة ومريحة. وإذا الشخص مبسوط أو نشيط، ممكن يطلع له الخباز خبز بنكهات أقوى أو مكونات أخف وأقرب للانتعاش. الموضوع مش علم دقيق ولا في وصفة ثابتة، بل هو أقرب لفن مزاجي. الخباز نفسه بيحكي إنه بيعتمد على خبرته وإحساسه بالناس أكتر من أي إشي يكون مكتوب، وبيحاول يحول فكرة الأكل لتجربة شعورية مش مجرد سلعة. واللي زاد شهرة المخبز إنه الزباين صاروا يرجعوا مش بس عشان الخبز بل عشان الفضول. كل يوم ممكن تاخد نفس السؤال، بس ممكن تاخد إجابة مختلفة بالكامل في شكل الرغيف. في ناس اعتبرته إنه فكرة عبقرية بتربط الإنسان بالأكل بطريقة أعمق، وفي ناس تانية شافتها لعبة نفسية لطيفة وبتخلي زيارة المخبز تجربة غير متوقعة.

أحمد عنا. هلا يا أحمد، عنا خبر بيحكي إنه إذا كنت شاطر في الرياضيات في احتمال كبير يكون عندك أذن موسيقية ممتازة كمان. بانوراما راجع. هاي مش مجاملة من أستاذ الموسيقى، هاي نتيجة دراسة علمية جديدة. الباحثين أكدوا واكتشفوا إنه الأشخاص المتميزين في الرياضيات غالبا عندهم قدرات موسيقية أفضل، والعكس صحيح كمان. يعني اللي بفهم بسرعة الأرقام والمعادلات ممكن يكون عنده حس أعلى بالإيقاع واللحن، والسبب إنه الموسيقى والرياضيات أصلا بينهم علاقة أعمق مما منتخيل. الموسيقى مليانة أنماط ونسب وإيقاعات وتسلسل، وهي كلها أشياء الدماغ نفسه بيستخدمها بالرياضيات. حتى الإيقاع الموسيقي بيعتمد على التوقيت والدقة والنسبة، وهي تقريبا نفس طريقة العقل اللي بتعامل فيها مع المسائل الرياضية. بس المثير للاهتمام انه الدراسة هاي حكت انه الرابط بين الموسيقى والرياضيات بيختفي تقريبا لما نحذف عامل الذكاء من المعادلة. والاحلى في الموضوع انه العلم كل مرة بيأكد انه الفن والمنطق مش عالمين منفصلين زي ما كلنا بنعتقد. يعني ممكن جدا تلاقي شخص بحل معادلة معقدة وبنفس الوقت بيعرف يعزف مقطوعة موسيقية بتخليك تعيط.

فندق في اليابان بيشغلك إذا طلبت خدمة زيادة. بانوراما راجع. في تجربة غريبة ومثيرة للاهتمام في أحد الفنادق الصغيرة في اليابان، الفكرة الأساسية فيها أنها تكسر القاعدة التقليدية لفكرة خدمة الزبون. يعني بدل ما الزبون يطلب أي خدمة إضافية براحة تامة، الفندق بيطبق نظام مختلف. يعني إذا طلبت زيادة أو خدمة غير ضرورية ممكن يقابلها طلب بسيط من الزبون نفسه. يعني إذا طلبت تغيير الغرفة بدون سبب واضح، ممكن يطلب منك تساعد في ترتيب مساحة مشتركة أو تشارك في نشاط بسيط مثل تنظيم الردهة أو حتى كتابة ملاحظة إيجابية للنزلاء الآخرين. الفكرة هون مش عقاب ولا تقليل من قيمة الضيف، بل محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الخدمة والمشاركة. والهدف حسب القائمين على هذا المشروع هو جعل الزبون يحس أنه جزء من المكان مش مجرد مستهلك. والغريب أنه في زوار كتير اعتبروا التجربة ممتعة ومختلفة لأنها خلتهم يشاركوا بشكل غير مباشر في حياة الفندق اليومية، بينما آخرين شافوها تجربة غريبة شوي على الإجازة لأنهم متعودين أنه الفنادق يكونوا مكان راحة بدون أي التزام.

مدينة في سيبيريا التليفونات فيها بتتجمد. خلونا نسمع مع بعض شو هاي القصة. بانوراما رايا. في أقصى مناطق سيبيريا الحياة اليومية فيها تحدي من نوع مختلف تماما. البرد مو بس برد عادي بل هو برد قارس بيأثر على كل تفاصيل الحياة حتى على الأشياء اللي بنعتبرها بديهية زي تشغيل التليفون أو استخدام أي جهاز إلكتروني. درجات الحرارة في بعض المناطق بتنزل لدرجة بتخلي البطاريات تفقد شحنها بسرعة كبيرة وأحيانا الأجهزة بتنطفي فجأة لحالها وكأنها رافضة تشتغل تحت هذا البرد. السكان هناك تعودوا على هذا الإشي وصار عندهم أساليب خاصة للتعامل مع التكنولوجيا في الطقس القاسي. زي كثير من الناس بيحطوا التليفونات داخل الجاكيت أو قريب من الجسم عشان يحافظ على حرارته، وفي مواقف طريفة بتصير مع بعضهم إنه البعض بيطلع الهاتف فقط لثواني معدودة عشان يستخدمه بسرعة وبعدين برجعه على طول قبل ما يتأثر بالبرد. الأمر هذا ما بيوقف عند الهواتف بس، حتى السيارات والأجهزة الأخرى بتحتاج لتجهيزات خاصة عشان تشتغل بشكل طبيعي. ومع الوقت صار في نوع من التعايش الغريب بين الإنسان والتكنولوجيا في بيئة قاسية جدا لدرجة أنه السكان بيحكوا أنه لازم تعامل جهازك كأنه كائن حي. ورغم كل الصعوبات الناس هناك متأقلمين بشكل كتير حلو وصار عندهم نمط حياة خاص بيجمع بين التكنولوجيا الحديثة والظروف الطبيعية القاسية بطريقة ما بتشوفها بأي مكان تاني.

0: السيارة بتفهم نفسيتك مش بس سرعتك.
1: بانوراما راية.
0: في ألمانيا شركات سيارات عم تشتغل على تقنيات جديدة بتخلي السيارة أقرب لفكرة المرافق الذكي بدل وسيلة نقل فقط. هذا النظام الجديد بيعتمد على مجموعة حساسات داخل السيارة بتراقب سلوك السائق بشكل غير مباشر. الفكرة أنه السيارة ممكن تلاحظ تغير طريقة القيادة إذا صار في ضغط زائد على الفرامل أو توتر في حركة المقود أو حتى تغير في نمط الصوت داخل المقصورة. وبناء على هاي الإشارات النظام ممكن يستنتج أنه سائق متوتر أو مشتت. وبناء على هذا التحليل السيارة ممكن تقترح أشياء مثل تغيير نوع الموسيقى أو تخفيف الإضاءة الداخلية أو إعطاء تنبيه بسيط لراحة قصيرة. وبعض النسخ التجريبية حتى بتقترح مسارات هادية بدل الطرق المزدحمة. لكن في المقابل في جدل كبير حوالين الخصوصية، إنه هل فعلا بدنا سيارة تفهمنا لهاي الدرجة ولا الموضوع ممكن يتحول لمراقبة زائدة عن الحد؟

واضح أننا داخلين على مرحلة جديدة تماماً من عالم الذكاء الاصطناعي، مرحلة الكلام اللي بفهم عليك وبجاوبك فوراً. بانوراما راجع. شركة أوبن AI أعلنت عن تحديثات صوتية جديدة ممكن تغير طريقة تواصلنا مع التكنولوجيا بالكامل. الفكرة بكل بساطة أنه صار في ذكاء اصطناعي صوتي بس ما بيجاوب كتابة، بل بيحكي معك كأنه إنسان. هذا النظام الجديد مبني على تقنية متقدمة من نفس الشركة ومصمم أنه يتعامل مع محادثات معقدة بشكل طبيعي وسريع، والأهم في خاصية جديدة قادرة تترجم أكثر من 70 لغة بشكل لحظي أثناء الكلام. يعني إذا أنت بتحكي عربي والطرف الثاني بيسمع إنجليزي أو أي لغة تانية مباشرة بدون تأخير تقريبا، وكمان بيقدر يحول الكلام إلى نص فورا أثناء الحديث كأنك عم تكتب وأنت بتحكي. وبحسب الشركة أنه هالتقنيات بتخلي المحادثة الصوتية مع الذكاء الاصطناعي تنتقل من مجرد ردود بسيطة إلى تجربة كاملة فيها فهم وترجمة وتحويل نص وتفاعل لحظي بدون توقف. يعني باختصار الموبايل أو التطبيق ممكن يصير مثل مترجم ومساعد شخصي شغال معك 24 ساعة. وطبعا هذا كله جزء من سباق كبير بعالم الذكاء الاصطناعي بين الشركات التقنية الكبرى لتطوير أدوات بتخلي التواصل مع الآلة أقرب ما يكون للتواصل البشري.

0: قبل أن نروح لتقرير منفصل، في تقرير جديد صادر من منظمة العمل الدولية وكشف رقم كتير كبير أنه أكثر من 840 ألف شخص حول العالم بيموتوا سنوياً بسبب ضغوط ومخاطر نفسية مرتبطة في بيئة العمل. خلونا نسمع باقي التفاصيل من خلال هذا التقرير.
1: كشفت منظمة العمل الدولية في تقرير عالمي جديد أن أكثر من 840 ألف شخص يفقدون حياتهم سنوياً بسبب أمراض ومضاعفات مرتبطة بما يعرف بالمخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل، في رقم يسلط الضوء على كلفة خفية لسوق العمل لا تظهر في المؤشرات الاقتصادية فقط بل تمتد إلى صحة العاملين وحياتهم. وفق تقرير منظمة العمل الدولية، فإن عوامل مثل ساعات العمل الطويلة وضغط المهام وانعدام الأمان الوظيفي والتنمر والتحرش في بيئة العمل أصبحت من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى أمراض خطيرة، خاصة أمراض القلب والاضطرابات النفسية. ويشير التقرير إلى أن الخطر لم يعد يقتصر على الإصابات الجسدية التقليدية، بل أصبح مرتبطا بطريقة تنظيم العمل وإدارته. فبيئة العمل النفسية والاجتماعية تشمل طبيعة الوظيفة وأسلوب الإدارة والسياسات داخل المؤسسات، وكلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على صحة الموظف وأدائه. كما يوضح التقرير أن سوء تصميم العمل وغياب الوضوح في الأدوار وزيادة عبء العمل إضافة إلى ضعف الدعم الإداري كلها عناصر ترفع مستويات التوتر والإجهاد لدى العاملين. اقتصاديا لا تتوقف الخسائر عند الجانب الصحي، تقدر كلفة هذه المخاطر بنحو 1.37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا نتيجة تراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الغياب عن العمل. ويربط التقرير بين هذه العوامل وبين أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والاكتئاب والانتحار اعتمادا على بيانات علمية ودراسة صحية عالمية. وفي ظل التحولات الحديثة مثل العمل عن بعد والرقمنة والذكاء الاصطناعي، يحذر التقرير من ظهور ضغوط جديدة كالمراقبة الرقمية المستمرة وغياب الفصل بين الحياة الشخصية والعمل. ويخلص التقرير إلى أن تحسين بيئة العمل النفسية لم يعد رفاها وظيفيا بل ضرورة لحماية صحة الإنسان وضمان استدامة الإنتاجية.

إذن وهيك نكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية جولتنا الغريبة واللطيفة لليوم من بانوراما رايا. شكرا على وجودكم معنا خلال الدقائق الماضية. كنت معكم أنا لانا أبو عيشة في الإعداد والتقديم، وأحمد العجولي من الهندسة الإذاعية، ومع المصلح من الإخراج التلفزيوني. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
1: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم.
7: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية أف أم.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات الاحتلال تفرض اليوم منع التجول على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وتغلق كافة مداخلها وتمنع الدخول والخروج من القرية حتى إشعار آخر. جيش الاحتلال يضع اليوم مكعبات إسمنتية عند مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يوجه إنذارا إلى الولايات المتحدة داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح طهران المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو مواجهة الفشل. وزير الدفاع البريطاني يعلن عن اجتماع يضم 40 وزير دفاع لحشد الدعم لمهمة تقودها بريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن الخطوط الجوية الهندية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى بداية تموز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تخطط مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028. ويظهر مشروع موازنة السنة المالية الحالية أن مصر تحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، إلا أن القاهرة لم تقدم تقديراً لكمية القمح التي تحتاجها الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. أطلقت مجموعة QNB خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية وحلول المدفوعات الرقمية في سوريا بعد قرار أصدره بنك سوريا المركزي، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكترونية المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية. وتمثل الخطوة تطويراً للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية سورياً، وتعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بس، الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: وأول أوردر

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازج

1541 أو 0923449114. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب حطاب المواعيد والصادر عام 21 عشرين وألف ميلادي للمفكر الكبير والقائد المؤسس للثورة الفلسطينية المعاصرة وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح خالد الحسن أبو السعيد، من النصوص التي تمزج بين التأمل السياسي والبعد الإنساني في قراءة التجربة الفلسطينية. في هذا العمل لا يقدم خالد الحسن سردا تقليديا، بل يكتب بروح أقرب إلى التأمل، حيث تتحول المواعيد إلى رمز للفرص الضائعة والوعود المؤجلة واللحظات التي كان يمكن أن تغير مسار التاريخ إلى دقائق زمنية معدودة ومحسوبة. ومن هنا يصبح الخطاب هو ذاك الذي يجمع بقايا الزمن ويعيد قراءتها بحثا عن معنى نضالي مهم. ويتناول الكتاب قضايا القرار الوطني وتعقيدات السياسة والعلاقة بين الحلم والواقع، مشددا على أن التحدي الأكبر لا يكمن أبدا في مواجهة الخصم، بل في إدارة الذات وتجاوز الأخطاء والقدرة على التعلم من التجربة. ليضيء الكتاب على دور الفكر في توجيه الفعل وعلى أهمية الوعي في حماية المشروع الوطني من التشتت. بأسلوب أدبي عميق ومكثف يطرح أبو السعيد أسئلة أكثر مما يقدم إجابات، تاركا للقارئ مساحة للتفكير وإعادة التقييم. فالكتاب ليس مجرد قراءة في الماضي، بل دعوة مفتوحة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل برمته. هكذا يتحول حطاب المواعيد للقائد المناضل خالد الحسن إلى نص يتجاوز الزمن، ليذكرنا بأن التاريخ لا يصنع فقط بالأحداث، بل بكيفية قراءتها والتعلم منها. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوم طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات الاحتلال تفرض اليوم منع التجول على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وتغلق كافة مداخلها وتمنع الدخول والخروج من القرية حتى إشعار آخر. جيش الاحتلال يضع اليوم مكعبات إسمنتية عند مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يوجه إنذارا إلى الولايات المتحدة داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح طهران المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو مواجهة الفشل. وزير الدفاع البريطاني يعلن عن اجتماع يضم 40 وزير دفاع لحشد الدعم لمهمة تقودها بريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن الخطوط الجوية الهندية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى بداية تموز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا فم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر ذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لا إله إلا

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
1: الساعة الآن 6 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات الاحتلال تفرض اليوم منع التجول على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وتغلق كافة مداخلها وتمنع الدخول والخروج من القرية حتى إشعار آخر. جيش الاحتلال يضع اليوم مكعبات إسمنتية عند مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. رئيس مجلس شورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يوجه إنذارا إلى الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح طهران المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو مواجهة الفشل. وزير الدفاع البريطاني يعلن عن اجتماع يضم 40 وزير دفاع لحشد الدعم لمهمة تقودها بريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن الخطوط الجوية الهندية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى بداية تموز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين؟
3: دلول محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر مساعد مدرب المنتخب الأولمبي رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست بالشهرة، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات الاحتلال تفرض اليوم منع التجول على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وتغلق كافة مداخلها وتمنع الدخول والخروج من القرية حتى إشعار آخر. جيش الاحتلال يضع اليوم مكعبات إسمنتية عند مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية يظهر أن 43,000 شخص في قطاع غزة تعرضوا لإصابات بالغة غيرت مجرى حياتهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية منذ 7 من تشرين الأول 2023. الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية تصادق بعد منتصف الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإقامة سلطة آثار إسرائيلية تعنى بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها منظمة حقوقية إسرائيلية بأنها أداة سياسية لدفع مخططات ضم الضفة الغربية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي يستهدف إخضاع لبنان ليكون جزءا مما وصفه بإسرائيل الكبرى، مؤكدا أن المقاومة لن تخضع ولن تستسلم وستواصل الدفاع عن لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تخطط مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028. ويظهر مشروع موازنة السنة المالية الحالية أن مصر تحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، إلا أن القاهرة لم تقدم

0: تقديرا لكمية القمح التي تحتاجها الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. أطلقت مجموعة كيو أن بي خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية وحلول المدفوعات الرقمية في سوريا بعد قرار أصدره بنك سوريا المركزي الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكترونية المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية. وتمثل الخطوة تطويرا للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية سوريا وتعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps. اللهم

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه، وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب الخبز المر للكاتب والمناضل الكبير ماجد أبو شرار والصادر عام 80-900 ميلادي بمثابة نافذة صادقة على تفاصيل الحياة الفلسطينية في لحظات القسوة والأمل معا. في هذه المجموعة القصصية لا نقرأ أحداثا كبرى فحسب، بل نستطيع أن نغوص في يوميات الناس البسطاء، حيث يتحول الخبز رمز الحياة إلى عنوان للمرارة التي يختبرها الإنسان تحت وطأة الفقر واللجوء والانتظار. وينسج أبو شرار قصصه بلغة هادئة لكنها عميقة تقترب من القلب دون ما ضجيج، وتكشف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحمل وجع وطن بأكمله. الشخصيات هنا ليست أبطالا خارقين، بل أناس عاديون يكافحون من أجل قوت يومهم بحثا عن كرامتهم ليطاردوا حلما بسيطا في واقع معقد. ومن خلال مجموعة من الشباب يطرح الكاتب أسئلة الوجود والهوية والانتماء دون أن يقع في المباشرة أو الخطاب السياسي الصريح. الكتاب يقدم صورة إنسانية للمعاناة الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته يترك نافذة مفتوحة للأمل، حيث يبقي الإنسان قادرا على الصمود رغم كل شيء. بأسلوب أدبي رشيق ومؤثر ينجح أبو شرار في تحويل الألم إلى نص حي يجعلنا نرى ونشعر ونتأمل. هكذا يصبح الخبز المر للقائد الوطني الكبير ماجد أبو شرار، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، أكثر من مجرد قصص. إنه شهادة أدبية على زمن كامل وعلى إنسان لم يفقد أبداً قدرته على الحلم والثورة والحياة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تخطط مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028. ويظهر مشروع موازنة السنة المالية الحالية أن مصر تحتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، إلا أن القاهرة لم تقدم تقديرا لكمية القمح التي تحتاجها الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. أطلقت مجموعة QNB خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية وحلول المدفوعات الرقمية في سوريا بعد قرار أصدره بنك سوريا المركزي، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكترونية المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية. وتمثل الخطوة تطويرا للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية سوريا، وتعكس التزام المجموعة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارية آمنة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps. اللهم

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في مشهد سريع من عالم الكرة الطائرة يلفت أحد اللاعبين الأنظار بأدائه المتوازن داخل الملعب، يعتمد على مهارته في الاستقبال والتمرير إلى جانب ضرباته الهجومية التي تأتي في اللحظات المهمة. حضوره ليس صاخبا لكنه فعال. ضيفنا قائد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة ونادي سنجل وعمر فقهاء.
2: لعبت مع نادي سنجل لسنوات عدة في بطولات محلية وخارجية، وحصلت على الكثير من البطولات المحلية، حيث حصل نادي سنجل على 24 لقب. كنت متواجدا مع الفريق في 22 لقب، وكان لي الدور الكبير والمساهمة في هذا الفوز، وحصلت على جوائز فردية كثيرة كأفضل لاعب وأفضل ضارب وأفضل مستقبل. وشاركت مع نادي سنجل خارجيا في البطولات العربية والبطولات التضامن الإسلامي.
1: يركز على تنفيذ المطلوب بدقة ويمنح فريقه استقرارا واضحا في الأداء، يتميز بلياقة عالية وقدرة على قراءة مجريات اللعب، ما يساعده على اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط، ومثل البلاد في عديد المناسبات.
2: ومثلت منتخب فلسطين في كثير من المحافل الدولية والعربية والإسلامية، وكان لي الفخر في ارتداء قميص المنتخب تحت شعار علم فلسطين الغالي على قلوبنا جميعا.
1: يقدم عمر فقهاء نموذجا للالتزام والعمل الجماعي، ويؤكد أن النجاح في الكرة الطائرة لا يعتمد على المهارة الفردية فقط بل على الانسجام والتعاون داخل الفريق.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

دمك فضيحة وجرس روحي لغيري ينفع ضيعة لعملته معي ما عاد بدي اسمعك هلا رح يدق الجرس دق

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني العربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها إخراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام.
1: من تأليف الأستاذ محمود بيرم التونسي وتلحين الأستاذ زكريا أحمد.

the spot.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.